0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

ابتهالات إيمان باتت لمحراب عينيك ابتهالات إيمان.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
1: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

صباح الخير، صباح الورد، صباح النوير، صباح الأربعاء الجميل على مستمعي راديو الرشيد على الموجة الماسية من بغداد 91.5. صباح الفل بمختلف توقيتاتكم اللي تسمعونا خارج العراق حول العالم، كل الحب لكم وإن شاء الله تقضون معانا بالوقت القادم وقت حلو إن شاء الله للساعة 10 بتوقيت بغداد، يعني ساعتين ونص إن شاء الله تكون جميلة ولطيفة على الجميع. بسم الله وعلى بركة الله وبدينا برحمة الله، إن شاء الله تنالكم رحمة الله في كل شيء، في عملكم، في صحتكم، في تعاملكم مع الآخرين، وكل من يؤدي شغله على حسب ما يرام ويتوكل على الله. فأهلا بكم للساعة 10 في بانجور، حكون معاكم بكل حبي بان المسوي على الميكروفون وأحمد مثنى على المكسر. أحمد.

لازم أصفك. من أجمل الأغاني لميادة الحناوي. إن شاء الله يزوركم الزمان يغير الحال إلى أفضل حال. شون الزمان زارنا من 3 أيام 4 غير شوية من أحوال العراق، إن شاء الله على طول تزورنا هيك مفاجآت حلوة يا رب العالمين. تحية للناس البدناء، يعني يا ريت لو أكو شخص أو شخصة بدين، العروس بدين والعروسة بدينة، وشي مو عيب ولا غلط ولا أي شيء، طبيعي جدا مثل ما أكو يعني شخص كلش نحيف، أكيد أكو شخص بدين. بس ردت أسأل عن معلومة راح أذكرها لكم، هل فعلا أدوية السمنة، يعني للي ماخذين أدوية للسمنة وكذا، أثرت وسوت اضطراب في حاسة الشم؟ يقولون أنه تقريبا 48% أثرت. تعالوا نعرف التفاصيل وغيرها في 360 درجة.

كشفت دراسة حديثة نشرت في دورية جامعة للطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق بتاريخ 27 يونيو الماضي أن أدوية السمنة الحديثة تزيد من خطر الإصابة باضطرابات الشم والتذوق بنسبة 48% لدى مرضى السكري من النوع الثاني. طبعاً هذه النتائج تدعو مستخدمي هذه الأدوية إلى الانتباه إلى الآثار الجانبية المحتملة ومناقشتها مع أطبائهم، خاصة وأنها قد تؤثر على جودة حياتهم اليومية. اعتمدت الدراسة مستمعينا على السجلات الصحية الإلكترونية لأكثر من 170 مؤسسة رعاية صحية، وشملت 438,474 مريضاً بداء السكري من النوع الثاني، ووجدت أن الأفراد الذين استخدموا ناهضات مستقبلات البيتيديت الشبيه بالجلوكاجون أولاً فئة أدوية السمنة كانوا أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الشم بنسبة 81%، أما اضطرابات التذوق فكانت بنسبة 52%، وذلك خلال فترة متابعة امتدت لعامين مقارنة بمن تلقوا علاجات أخرى. وتعد هذه الأدوية من أكثر العلاجات استخداماً لضبط سكر الدم وإنقاص الوزن حالياً.

جوجل قطعت علاقتها بجيميني على أندرويد 10. قبل يومين ثلاثة، يوم 27 يونيو، قررت جوجل إنهاء دعم تطبيق جيميني على الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد 10 والإصدارات الأقدم. يأتي هذا القرار ضمن تحديات الشركة المستمرة لمنتجاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذا يعني أن ملايين المستخدمين حول العالم، خاصة في الأسواق الناشئة، لا تزال تستخدم أجهزة أقدم، سيخسرون الوصول إلى المساعد الذكي، مما يؤثر على تجربتهم اليومية الرقمية. التغيير يشمل أيضاً تطبيقات أخرى تعتمد على جيميني، مثل تطبيق جوجل نفسه، حيث سيطلب من المستخدمين تحديث نظام التشغيل إلى أندرويد 11 أو أحدث للاستفادة من الميزات الجديدة. يذكر أيضاً مستمعينا أن جوجل توقفت سابقاً عن دعم مساعد جوجل على أندرويد 10 في فبراير 2026 في خطوة تهدف إلى تركيز مواردها على أنظمة التشغيل الأحدث. هذا القرار يطرح تساؤلات حول استراتيجية الشركة في موازنة الابتكار مع قاعدة المستخدمين الواسعة التي تمتلك أجهزة قديمة.

0: بونجور، صباح النور. شايفين لما نوعد أولادنا أنه أكل واشتري لك فلان سالفة، أكل واجبتك كلها واشتري لك فلان سالفة، أو انجح واجيب لك فلان حاجة، يعني حاجة ثقيلة زين، أو خصوصا ذولة أولادنا اللي بال يعني سادس إعدادي، فممكن أقول له انجح واجيب لك سيارة. شو تسوي بالسيارة انت؟ أبوك ما عنده سيارة. المهم صدق؟ ما عليه سوى. شو قد كان معدلك؟
1: 87.
0: حلو. أي. تدري أكو ناس هيك جابوا بالخمسينات وجابوا لهم سيارات، يعني مو مصدقين. حظوظي والله. المهم أحبابي، أكو جيم بالصين يقول لك أنت ضعف لي 50 كيلو بخلال 3 أشهر واشتري لك سيارة بورش. أواخر عام 2025 أطلق مركز تدريب ولياقة بدنية جيم في مقاطعة شاندونغ بشمال الصين، أطلق تحدياً لإنقاص الوزن، ووعد بمنح سيارة فارخة فاخرة هي فارخة من نوع بورش كجائزة لأي مشارك يتمكن من خسارة 50 كيلوغرام خلال 3 أشهر فقط. التفاصيل توضح بأنه لاحقاً ووفقاً لتصريحات مدرب في الجيم أن السيارة الموعودة ليست جديدة، يعني اتهم

بورش تريده هم جديدة؟ لا، بل هي سيارة مستعملة موديل 2020 يعود أصلها لمالك النادي نفسه. أما عن رسوم الاشتراك فبلغت تكلفة الدخول في التحدي حوالي 10 ين، ما يعادل 1400 دولار أمريكي تقريبا، 10000 ين ما يعادل 1400 دولار أمريكي، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات في بيئة تدريب مغلقة. طبعاً أكو تحذيرات طبية. واجه هذا التحدي انتقادات حادة من خبراء الصحة والأطباء الذين أكدوا أن خسارة 50 كيلو جرام في فترة قصيرة جداً، يعني 3 أشهر، أمر غير واقعي وخطير للغاية على الصحة، إذ يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض الحاد والسريع في الوزن إلى مضاعفات جسيمة مثل الفشل الكلوي وتلف الأعضاء وانهيار العضلات.

صباح الخير عوفو البورش وعوفو، يعني يقول لك سعادة الإنسان بالأكل، خصوصا إذا أكل ونام بعد الأكل. هو غلط، يعني هو غلط إنه تاكل وتنام، بس النعاس بعد الأكل والرغبة بالنوم بعد أن تتناول الطعام مباشرة، هذه شنو معناها؟

الشعور بالرغبة بالنوم بعد وجبة الغذاء أو الغداء أو وجبات دسمة شائع وغالباً يكون طبيعي. جسمك يوجه طاقته لهضم الطعام وتصير تغييرات هرمونية أحبابي تجعل الدماغ يميل للاسترخاء. لكن إذا تكرر النعاس بشكل شديد أو مصحوب بأعراض أخرى قد يكون مؤشر على مشكلة صحية. يعني ممكن هناك أسباب طبيعية للنعاس بعد الأكل، وجبات كبيرة ودسمة، دهون تتطلب جهد أكبر للهضم، ارتفاع الكربوهيدرات، خبز غير أرز، حلويات، ارتفاع السكر ثم انخفاضه بسبب الخمول أو يسبب الخمول، أطعمة تحتوي على التربتوفان مثل الديك الرومي، الدجاج، الحليب، الجبن، البيض، مكسرات، كل هذه تحفز هرمونات الاسترخاء. قلة النوم أو النشاط البدني، الجسم يصير أكثر عرضة للخمول بعد الأكل. زين، شو وقت ممكن تكون هي علامات تحذيرية؟ بالنسبة لاضطرابات سكر الدم، مقاومة الأنسولين أو السكري خاصة إذا صاحبها عطش بعطش شديد يعني، أو كثرة التذرر أو زيادة الوزن، أمراض أو أدوية معينة مثل فقر الدم، قصور الغدة الدرقية، انقطاع النفس أثناء النوم، وبعض أمراض الكبد أو الأدوية المهدئة. أكو نصائح لتقليل النعاس؟ نعم، تناول وجبات أصغر ومتوازنة، قلل من السكريات والكربوهيدرات المكررة، اشرب المي هواية، امشي من 10 إلى 15 دقيقة بعد الأكل، واحصل على نوم كافي بالليل، والعب رياضة بانتظام. زين، إذا ما صار هذا كله ما جاب نتيجة، نستشير طبيب. يقول لك النعاس شديد ويؤثر على نشاطك اليومي، يحدث بعد معظم الوجبات بشكل متكرر بمصاحبة دوخة أو إغماء، فقدان أو زيادة غير مبررة في الوزن، أعراض ارتفاع أو انخفاض في السكر، استمرار المشكلة ورغم تحسين النظام الغذائي ونمو الحياة. إذا هذول كلهم موجودين روح للطبيب. بس أخير شيء أقول لك، النعاس بعد الأكل غالبا طبيعي يا سيدي، لكن الملاحظات المتكررة أو الشديدة تستدعي تقييما طبياً.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد؟
1: والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
3: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
4: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: بونجور، صباح النور عليكم يا أحباب القلب. إن شاء الله الأمور تمام. تحياتي للي يسمعونا بالسيارة، ازدحام ولا مو ازدحام، إن شاء الله يعني تكون الطرق هينة عليكم. تحية لكل الناس الطيبة اللي تبعث لنا على الواتساب رسالة حلوة، تصبيحة حلوة، دعاء جميل بأصواتكم الحلوة ربما، فكل التقدير لكم على الواتساب على 0770011415. ونبدأ مع أبو دلال. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين الذاكرين ذاكرين الله كثيرا. اللهم ارفع عنا كل هم وغم وضيق، ويسر لنا كل عسير. اللهم اشفي مرضانا واهدي مبتلانا وارحم موتانا وأدم علينا يا رب نعمة الصحة والستر وراحة البال، آمين. هديتي لكم اليوم أغنية هذا حال الهوى للفنان الله عبد الله رويشد. الله أبو خالد، الله ينطي الصحة والعافية، وينطيك الصحة والعافية يا أبو دلة من أجمل الأغاني. هذا حال الهوى. زين، تحياتي لك يا أبو دلة. سليم الجعفري يقول: فتشت أطباع الخلائق كلها فوقفت مدهوشا من الإنسان، تلقاه في ثوب الملائك تارة وتراه يلبس بردة الشيطان، متقلب متلون في طبعه ذئب ويتقن رقة الغزلان. مو ايوه علي. صبحكم الله بالخير والعافية ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة فأم، مستمعكم سليم الجعفري، كلك ذوق وشكرا للطلة الرائعة. عباس الحمداني: سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. صباح الخير يا صباح النوير، أهلا بعباسنا. مسج من أزاتنا يقول: الطير شماعله ينشاف حجمه صغير، بنادم لو تكبر هيج مقياسه، أضرب لك مثل والمثل ما ينقاس، مرات السعف عالي ومرات مكناسة. لا يغرك المظهر والشكل والطول، يصح واحد غني وصفر مقياسة، ويصح واحد فقير وماله ومال من العوز، بس نفسه عزيزة وما يطخ راسة، وإذا تقارن بين هذا وذاك خل خط رجعة واحسب ألف حساب، قصر هارون قبلك ما ثبت ساسة. الله، صباحك عافية، أحسنت وصح لسانك والله. مصطفى الجبوري: حفظكم الله من كل مكروه، صباح الخير صباح العافية، حلوة جدا البطاقة الصباحية يا مصطفى، شكرا كلك ذوق. صدام الزبيدي: الله الله، صباح الخير صباح العافية، شكرا لأذواقكم الراقية يا حبايب. أبو قتيبة: بونجور أبو قتيبة، مشاركنا بفويس.
1: صباح الخير صباح الورد صباح الابتسامة عليك ستبان وعلى المستمعين جميعا. الثاني على ماس على الجسر الجديد مليم الشاط، لحظات وأجواء حلوة إن شاء الله يا رب، اليوم الأجواء واللحظات والأيام كلها جميلة على العراقيين يا رب. تحياتي أبو قتيبة الخالدي.
0: ألف تحية لك يا أبو قتيبة، وإن شاء الله كل شوارع بغداد تكون بألق وبجمال ونظافة وترتيب وسلوك إنساني رائع، توفير خدمات إلها وتنظيمها بالشكل الصحيح مروريا اجتماعيا أمنيا إلى آخره. كل التقدير لك يا أبو قتيبة. وسام البحر: صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الراقي، ربي يسعد صباحكم بكل خير ومحبة يا رب، شكرا وسام الذهب. أحمد يقول: صباح الخير ستبان الغالي، الله يحفظكم ويحفظك أخ أحمد الغالي، صباحك ورد وعافية إن شاء الله. يلا نروح على اللايف ستريم الخاص ببنجور على صفحة إذاعة الرشيد على الفيسبوك. يلا.

صباح الورد على الحبايب، على عبد الكريم الحلي. صباح السرور بان، صباحك سرور وبانجور. سليم الجعيفري تحياتي لكم جميعا الموجودين بالبث المباشر ومنورين الصباح. ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد، لا ويانا أحمد مثنى، فألف تحية لي وسام ماجد وإلك يا عيني. صباح الخير يا طيبين، صباحك نوير. دكتور معن محافظة من الأردن، ستة من لذة روح الأخلاق: الصدق، الإخلاص، التقوى، والأمانة، والصبر، والتعاون. والله صدقت، والله صدقت. دكتور معن يقول: اقرأ الأبيات الشعرية. سأقرأ. سر يا قلم واكتب الأبيات منقوشة، بيوت شعر تشرفني معانيها، للصاحب اللي يمد الطيب وينوشة من روس قومن على العلية، مبانيها رفقة شرف ما هي بالتلفيق مخشوشة، يسمع بها قاص العرب ودانيها. الله صح لسانك، الله الله. دكتور معن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع، الستبان والمخرج المبدع. كلكم ذوق وأخلاق وبرنامجكم شيق وجميل، شكرا والله أنت العسل، تسلم لي. ياسر العزاوي صبحك الله بالخير والعافية ستبان، تحياتي للكادر والمستمعين، دمتم بخير، دمت أنت وعائلتك الكريمة بكل خير. وسام البحر صباحو منورين الغوالي بنورك وسامة. وسام الشامي صباح الخير، صباح العافية أخونا وسام، وإن شاء الله أخبارك حلوة يا رب. منورين أخوتنا ومستمعين الغوالي. عباس فاضل صباح الخير، يا صباح العافية. أحبابي زوروا صفحة إذاعة الرشيد على فيسبوك وادخلوا للايف الخاص ببانجور، كتبوا لنا كلمات تحبون نقولها، ويعني إن شاء الله تكونون مستأنسين ويانا على مواقعنا الإلكترونية وأيضا على الراديو.

0: صباح الحب والسعادة عليكم مستمعينا، متواصلين معاكم وبانجور مع بان المسوي وأحمد مثنى. عباس الحمداني بعث لنا فويس نسمع.
1: صباح الخير خيتو، شو أخبارك؟ معكم عباس الحمداني. ستي عكوبة على تيك توك جاي طبع الصفحة، شو ما جاي تفتح عندي؟ شنو السبب؟ شنو المشكلة؟ مغيرين شيء؟ فهمونا. تحياتي. الحمد لله على سلامة وردة الحمراء رجعت. أخير مخابرة كانت اتصال وياكم، كان الدنيا باردة ثلج، الجو كان ثلج، أتذكر بك شيء مو وان توين. تحياتي إلها والحمد لله على سلامتها وعيدة ميمونة إن شاء الله. خلنا نسمع أخبارها. تحياتي لكم جميعا. عباس الحمدان.
0: تحياتي إلك عباس الغالي. طبعا آخر الشسمة ما فهمته، يعني ما فهمت الكل. والله والله بس اللي فهمته هو ليش ماكو بث على التيك توك. والله احنا بشوف يعني يوم يجي يوم يجي. حسب الجو. البارحة كان اكو فد خلل تقني بالفيسبوك، فمما اضطرنا ان نستعيض عن الفيسبوك بالتيك توك، لكن الحمد لله يعني اشتغلوا الشباب عليه فرجع اليوم على الفيسبوك. تركنا التيك توك تمام عيني، أما باقي الكلام فما فهمت. يا ريت تكتب لي، لأنه صوت التسجيل وكذا وأكو أوفر أصوات، يعني خلى الجو يعني الصوت يطلع مو تمام. أوكي يا عباسنا، تحياتي إليك يا ذهب. أبو دلة بونجور بعثنا فويس.
2: صباح الخير ستوان أختنا العزيزة الغالية، صباح كل حب وطاقة إيجابية وأحلى تحية وصباح للكبير الراقي أستاذ أحمد المثنى، ويا رب إن شاء الله كل المستمعين والمستمعات بخير وصحة وسلامة. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: تحياتنا لك يا أبو دلة العزيز، وصباحك فل وعافية إن شاء الله، تكون أنت والعائلة الكريمة بألف خير وسلامة يا رب. أبو سمرة على الفيسبوك، صباح الخير والسعادة والأمل، ها اللي هو عباس الحمداني، تحياتي إليك. مبروك عمر يقول صباح الخير، اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير وافتح لنا فيه أبواب الرزق والتوفيق، واملأ قلوبنا طمأنينة وسعادة، واكتب لنا من الأقدار أجملها ومن الأمنيات أقربها. ابتسموا للحياة، فكل صباح فرصة جديدة، وكل يوم يحمل رزقا وأملا لا يعلمه إلا الله. والله صحيح. تحية صباحية لبنو وللكادر، أحلى مبروك عمر بالدنيا، تحياتي إليك. محمد منصور الآلوسي، خير ستبان صباح العافية وحي الله آل آلوس الطيبين. زين احنا عندنا تصبيحة، بس علي الشجيري بعث لنا فويس. يلا يا أحمد هاي. علي انت والله يبكي الجوزاء. تحياتي لك. يلا حسين عبد يقول صباح، يعني رجاء لا تكتبون وتحذفون، لا تكتبون وتحذفون. أحيانا المقدم يعني المقدم ده يقرأ المسج، والله مرات مسجات أبدي أقول فلان بعث صباح الخير يحذف الله، فيعني هذا إحراج. المهم حسين عبد صباح الخير ستبان، والله أفضل نعمة أن يكون صباحنا

0: الله حلو حلو والله كلش حلو. علي
1: علي هاي كتاباتك يعني صرت تكتب شعر؟ أني شايفة هواية كانوا متذوقين للشعر يعني يحبون يسمعون. هم هو مين يبدي الإلهام إنك ما يهزك أي شعر، مو أي بيت شعر تقول عليه الله. أكو شعر تافه مع احترام يعني سوالف عادية زين، وأكو لا أكو كلام حلو فعلا. فيبجي بذوقه هذا لما يستذوق الشعر الراقي الحقيقي، فسبحان الله كأنما تتولد عند هذه الملكة أو تنمو ربما هو بي البذرة، فتنمو بالمتابعة زين بالمحاولة. أوكي يمكن بعد شي قصيدتين ثلاثة خمسة عشرة يعني يكون ليفل الشعري عندك عادي جدا. فتحياتي إليك يا علي وصح لسانك يا عيني، وإن شاء الله يومك حلو يا رب. تقى ستار المعموري مو لا المهم. صباح الخير ستبان، مستمعة قديمة وأول مرة أشارك. يا صباح الحب حبيبتي نورتينا إن شاء الله. الهميمي نورتينا حبيبتي. زين ها شنو المكسيك تتغلب على الإكوادور أحمد مثنى؟ قبل عشر دقائق؟ ذكروني باللي بس شكل. يلا إن شاء الله على الأيام القادمة أو على السنوات القادمة يكون المنتخب شون نصعد؟ بيش تصعد؟ تريد كأس العالم؟ تصعد بس تأخذ
2: آسيا كلهم يصعدون على خمس فرق.
1: آسيا تصعد كلها إلا خمس فرق. مثلاً منو؟ أي منو ما يصعد؟
2: يعني مثلاً الكويت ما صعدت
1: لسه.
2: عمان ما صعدت. البحرين ما صعدت.
1: إيه. بس طلعنا أحمد طلعنا. صوت هذا أرنولد أنا ما حبيته. مو قلت لكم قلبي ما مرتاح له. يلا يونس. أبو اليوي تحياتنا الكابتن يونس محمود. يعني إن شاء الله يتم تهيئة المنتخب من كل شيء. شايف مني يقول لك جهزت لك بيت من المعرف شنو الطاق لحد خاشوكة الشاي هيجي. الريد المنتخب يعني يجي إنسان شو اسمه هذا اللي رجع لريال مدريد هسه مورينيو يعني مورينيو يعني الريد هيك شيء. فلوس اكو سودنا والنعم منهم يعني ما عدا اذا تركوا التشاريب وما اعرف شنو، واذا راحت الانانيه واذا راحت المحسوبيه، وان شاء الله يعني

ستبان ذكرتيني بابني من أقشمرة بالليل والصبح يقول لي وين الحلويات راح أدز فيديو شوفي. إياك توعد ابنك أو بنتك طفلك بشي ما تقدر تسويه، وإذا وعدت نفذ نفذ، لا تقول ما بي حيل ما عدي، يلا هسه هو طفل ينسى، لا ما ينسى ويحسبها عليك وتبقى عايشة في باله إلى أن يكبر. يعني أكو أطفال ترى قالوا الأهل هم تصار لك إيش قد توعدني بفلان سالفة وما جبتها والله. فهذا الفطعون هذا الفطعون إيش دي يشتري صدقة زين. يا الله يحفظه. يعني النت مو قوي عندي، كان مفروض أنه أشوفه بس حشوفه بعدين. الله يحفظه إلك أخ زكريا الطيب، وصباح الفل عليك يا رب. إلى هالشنو أنت ما تشبع أغاني. الله تحياتنا إلى سلطان. هاي لك يلا.

بونجور، صباح الحب عليكم يا أحباب. تحية للناس اللي دا تسمعنا وصاعدين سيارات وأكو بالسيارة بوكس السيارة أو على قمارة السيارة وما أدري وين جنط السفر. نيالكم وإن شاء الله توصلوا بالسلامة، والله يكتب لنا ويوعدنا بسفرة يا رب العالمين، ونستجم ونستانس، وإن شاء الله الموفقية في سفراتكم. هواية ناس تروح ما تستمتع، يعني هي تصرف فلوس وتبذخ، وربما موجودة كل مقومات الترفيه عنك وعن عائلتك أو عن اللي وياك يعني، بس سبحان الله ما تستأنس، يعني ما أدري يصير فد شي يعني. أمهاتنا الكبار يقولون حسدنا، ها، في حين لا، ما له علاقة، ممكن أنت مو مال واحد يسافر وياك، يعني جزء أنت وجد الخير والبركة يعني، أو ممكن واحد يعني هو غثيث يعني ما يسعدك، يعني مو مال واحد يسافر وياك، تشوفه انطنقر، تشوفه استغلالي، تشوفه يعني يعاند إلا ما يطلع ما يجي من نام. المهم أكو أشياء هواية تعكر جو السفرات، لكن أحبابي في خضم هاي الهوسة كلها اليوم عندي تصبيحة وياكم حول السفر والترفيه، فأهلا بكم في صوت الصباح.

أحبابي بالآونة الأخيرة، تعرفون صيف وكذا وعطلة، يعني صرنا نلاحظ تحول لافت في ثقافة الإنفاق، أوكي، أو الاستهلاك البشري. ما عاد الإنفاق مقتصر على الاحتياجات الأساسية، لا، صار إنفاق ترفيهي، سفريات، تجارب استجمام. يجي من سفرة شوية بقى ورجع سافر غير سفرة، أو جتي من سفرة وراحت، وعلى أساس صاير أنت سندباد، يعني ما أعرف، على أساس سي في مالته لازم يكون بي 333 سفرة، يعني ما أعرف ليش. مواكبة أيضا لأساليب الحياة الحديثة، يأخذ الحصة الأكبر هالترفيه من الميزانيات الأسرية. تبهولي، خلولي جواها شخطتين، الميزانيات الأسرية. هذا التوجه يخلينا أمام تساؤل جوهري نطرح اليوم على طاولتكم أحبابي. هل هذا الإنفاق المتزايد على الترفيه وصناعة الذكريات هو استثمار مستحق في الصحة النفسية وجزء لا يتجزأ من جودة الحياة بعد ضغوط العمل اليومية؟ لو يمثل اندفاع عاطفي تحت بريق الترندات. أحمد مثنى.

0: يعني شنو ترندات؟ يعني الضغوط وسائل التواصل الاجتماعي يشوفوا هواية ناس دي يرحون مسابح وكذا ويصور نفسه بالمسبح وهيك بس عاوز يسوي كيوت، وناس يعني انه بفلان دولة او ممكن هو داخل العراق حتى زين. ضغوطات الحياة، العمل، الأجواء السياسية الاقتصادية كلها تأثر على نفسية الناس، فيقولون أوف والله ضغوطة خلي نسافر. أقولكم تجون هالخميس نسافر مثلا ونروح فلان مكان، أو يعني هذا كله يهدد الاستقرار المالي شئنا أم أبينا. بس البواق السارق مثل ذولا اللي لزموهم ما يتأثر، عدة فلوس بايقها هواية ما تعبان بيها، ويصرف على قولة أمهاتنا بلا وجع قلب، فهذا تشوفه ما عنده مشكلة زين. فهذا يهدد الإنسان الطبيعي، يهدد استقرار المالي أو المستقبلي للأسر، ويقوض قدرتها على الادخار ومواجهة الأزمات أو الاستثمار في ملفات ممكن تكون أكثر استدامة. يعني التعليم، يعني انتوا تعرفون مرة واحدة طلبت انه تسافر يسفرها رجلها وما عندهم فلوس البنوتتهم مال قسط سنوي مال المدرسة. تخيلوا يعني هي ضحت بهذا الموضوع على مود يسافرون. اوكي، يعني المفروض هسه نعرف من حضراتكم انتوا مع هذا الاسراف. يعني كل واحد يقول لك يا ابا منو ابو باكر، خلي اصرف، خلي اتونس، اونس عيالي، نروح نشتري نستجم ونخلص من هاللغوه والى اخره. لو واحد يقول لك لا والله اني مطلوب مني ورايا اقساط، ورايا ترتيبات، التزامات، مسؤوليات، فخليني اضم الفلوس تفيدنا في حاله معينه. يعني انا اقصد ذول اللي دخلهم يا ما ينزل لهم بالحبل فلوس، ولا هو مبتز أو سارق أو محتال أو مختلس. يعني هذا اللي الإنسان الطبيعي المحترم، فاهميني؟ أوكي؟ زين، راح نستقبل اتصالاتكم أحبابي، خطوطنا جاهزة وبانتظاركم على هواتف راديو الرشيد 0770011415 و07802116 و07802114115. نستقبل اتصال حلو. يا هلا، صباحك عافيات،
1: شلونك؟
0: يا هلا، من وياي؟
1: ويا الاعلامي محمد الحج.
0: اهلا زميلنا الجميل، شلونك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله.
0: اهلا استاذ محمد، اتفضل.
1: انا اعرف ناس تداين.
0: نعم،
1: اعرف ناس مطلوبه وتروح في الداين بعد حتى تسافر.
0: مو
1: اي والله،
0: هاي شي يسموها هاي
1: مرض.
0: والله
1: يعني مو بس ترند، وانما يريدون يسوون نفسهم هم عايشين بحياه ورديه بطبقه تختلف. يصورون نفسهم قبل لا يصورون العالم.
0: نفسهم يعني اشباع رغبه ذاتيه، يعني وبعدين يفكرون بالناس.
1: بالضبط، اصلا مو بعدين يفكرون بالناس، يعني بعدين يفكرون حتى بعوائلهم.
0: اوكي،
1: مو اصحاب مسؤوليه، مو شخصيات يعتمد عليها.
0: زين، اوكي. طيب، حضرتك مسافر طبعا
1: ان شاء الله.
0: كيفيه ادارتك لهذا الموضوع الترفيهي، يعني وان كان موضوع بس
1: لا.
0: شلون يعني يعني شلون يتم إدارة موضوع السفرة، تقسيم المسؤوليات، ولا يعني أكو ناس ترى تقرر السفر يقول لك كل واحد يدفع من عنده زين، حتى يعني حتى ما يصير موضوع ثقص وإلى آخره.
1: بالضبط. هي تعتمد على نوع السفرة. إذا كانت السفرة عائلية فراح تكون أنت اللي تتحمل الأمور المادية كلها.
0: طبعا.
1: إذا أنت وصديق مثلا أو مجموعة أصدقاء لا راح تختلف الوضعية. وأكو شغلة ثانية مو بس مادية، هو منو اللي أنت راح تسافر وياه. هذا أهم من السفر.
0: الله أحسنت.
1: يعني مو مهم المكان، المهم الشخص.
0: زين. أوكي.
1: وأكو نقطة أخيرة، بأنه أنت لازم لك في ميزانية تعرف أنت إيش راح تسوي بالمكان اللي رايح.
0: صح الميزانية.
1: يعني أكو ناس مو بس تتضايق منا وتروح، تروح هناك تصرف وبعدين تخابر حولولي.
0: فوقها.
1: أي والله.
0: زين. أوكي.
1: زين أنت تدرين يعني مو بس موضوع السفر.
0: اي
1: يعني مثلا تجي على الترفيه شخص يرفع عن نفسه.
0: نعم.
1: انا عندي ساعه بس الثنتين بالليل يا جماعه، شايف الكفاح يسوى سفره كبر.
0: صح صح. اكو هواي ناس يعني استعاضت عن تكاليف السفر وكذا بخلق اجواء يعني بالبيت او في مكان، يعني مكان موقعك، وصارت ونسه حلوه.
1: بالضبط. مو قلت لك الأشخاص أهم من المكان.
0: أحسنت.

0: الله يحفظ العائلة أخ
1: الله
0: محمد،
1: يحفظك.
0: وإن شاء الله موفق في كل شيء يا عيني، وإن شاء الله تكون السفرة
1: تسلمين،
0: القادمة
1: أسمعك يا
0: حلوة
1: رب.
0: حلوة وملائمة لكل الأجواء المادية والنفسية.
1: آمين يا رب.
0: كل التقدير الإعلامي المحترم محمد الحلفي، شكرا جزيلا لك.
1: أشكرك أشكرك.
0: هلا يا طيب. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: عليكم السلام،
0: كيف الحال؟
2: طيب ما أخبركم؟ طيب شوكم؟
0: طيب الله خاطرك، من وياي؟
2: مصطفى البدر.
0: هلا هلا والله.
2: هلا بيك، شلونك؟
0: شبيك؟
2: شنو الأخبار؟
0: الحمد لله طيبة. أقول لك إحنا مخابريك لو أنت مخابرني.
2: وأنت بلشت بالسلام عليكم.
0: ايش بدريني انت؟
2: وانت تبلشت بالبداية، يعني ككونفرزيشن وفضاني ابدي، بس انت بديتي وصارت بعد.
0: هلا والله ابو ود الغالي.
2: الله يسلمك يا رب، وشلونك؟
0: الحمد لله، مرحبا بك في بانجور. الانفاق المتزايد على الترفيه وصناعة الذكريات هو استثمار مستحق في الصحة النفسية؟ لو رفاهية زايدة بذخ ما له معنى.
2: عفة.
0: شلون؟
2: شوفي بالمناسبة، كل شخص يقول إنه السعادة ممكن أن تختلق يعني 100% بالفلوس، من غير فلوس ما تصير، هذا غلط. يعني ممكن إنه شاي تقعد على جادري أنت صديقك، أو تقعد بأي مكان، لو تقعد بالباب هيك يعني وتسولفون اللي صار بيومكم، فممكن تساوي سفرة ومكان تروح لو كذا وتاخذ صور. تمام، انا خبرت شفتكم بتحكون على موضوع السفر، انا طاق قلبي من هذا الموضوع.
0: تريد تسافر لو مسافر هوايه؟
2: لا مسافر اني يعني بالعراق، يعني مو برا العراق.
0: اي
2: فعندي كم شخص تبيت ما اطلع وياهم. اول واحد سميره بن عمتي.
0: زين،
2: بس انت الله يسمع حسه. يعني رحنا احنا مثلا للشمال، رحنا بينا 10-9 نفرات، نطلع احنا جروب شلة واحدة، هو شايل عجز ايده ميمتها على الاستكان.
0: لا اله الا الله.
2: فحي يعني احنا ويانا ويانا المدرس
0: الاستكان خلي يولي على قولتهم، جيبه ما يمد ايده على جيب.
2: ها شوف مو طلعت انا اصير الليدر. من نوصل هناك كل واحد مثلا ينطيني بالبدايه 50 أو 75، اجمعها يمي تمام، ونبدي نصرف، اللي طلع الايجار، نطلع التكاسي، نطلع الاماكن اللي نزورها، اكل اي اكل تاكله اوكي انت حقك انت دافع فلوس. الشغلات مثلا تريد رصيد او تاخذ غراض لاهلك، هاي ما لها علاقه بهاي الجماعه.
0: زين،
2: لان من حسابك الخاص. وصلك؟
0: زين،
2: فهو اوكي يدفع هاي على خلاص ما له علاقة. يعني أكل يا بزين، بس خابرنا على أكل. إحنا بالفندق مثلاً مو إلا تطلع بالليل مثلاً تعباتي تأكل بالفندق، لا ما يمدي ده، ما له علاقة. إذا أكلنا إذا ما يشيل القاع مثلاً ميل ما له ما يشارك بشيء.
0: هو ليش جاي؟
2: هو ما هو المشكلة اللي حيت علي أنا، ما أدري شو جاني يا الله. ماشي جاني امشي وامشي. راحوا ويانا مثلا، يعني راحوا وياي مهندسين، راحوا وياي معلمين يعني وخريجين، فرحنا احنا جروب متكافئ يعني ماكو واحد اكبر من واحد.
0: زين،
2: يعني كنت اشوف عالم اشوفه قامه ومرتب من راح وياي بالسفر، فتيجي سلس تيجي حباب مدي بسر نطلع وياه بعد النوم، بحيث يتمنى لك الأكلة ويتمنى لك الوقفة، وتعال مصطفى خلنا نأخذ صورة هنا، وتعال هاي هنا مكان حلو خل نروح له، يسوون أجواء. فمثل ما قال المتصل قبلي، الأشخاص أهم هواية من المكان.
0: زين، يعني
2: اختار الشخص
0: يعني
2: تطلع وياه أحسن مكان.
0: يعني أوكي، حتى نرجع إلى صلب موضوعنا، هل إذا الأشخاص يستاهلون فده الإسراف بالسفريات، تكرار السفريات، الانفاق الغير منظم على سفريات؟
2: لا فيك الإمكانية، مسألة ذوق وزائد 18 ووفاء. أنا والله من وجهة نظري ما أحس المتعة، مو كل واحد عنده منظارة للمتعة، منظارة للمتعة.
0: طيب
2: فالبذخ والهذا والتسع

0: كيف كان قاعد يفلونها جات. ما كلهم
1: طبعا
0: الله يسعد امها
1: حبيبتي. يلا ان شاء الله صحه وعافيه يا رب ويحفظكم. هلا بالغالي. شكرا شكرا. اليوم انفاق الغير منظم على السفريات، يعني اكو مبالغ دا تصرف على سفره وبعدين تطلع تتأذوا. كان مفروض انه تصرف على صحه يعني، او على مشاوير، مو مشاوير يعني، التزامات دراسيه مثلا، او تصليح شيء بالبيت، او ترتيب. انت صلح شيء بنفسك. اوكي خلينا ناخذ راي اخر. السلام عليكم.
2: عليكم السلام. صباح الخير.
1: صباح النور.
2: تحياتي سيدي سبان.
1: يا حياك الله.
2: شلون شايفين الصحه لو ان شاء الله؟
1: يعطيك العافيه.
2: المخرج.
1: شكرا. من المستمعين. من وياي
2: يوسف من السويد.
1: اهلا وسهلا. يا هلا.
2: بعدنا ما مصح صحيح.
1: صباح الخير.
2: مش عارف قهوة بعد عيوني.
1: هسع ما تقشعونه زين ها؟
2: تقشعونه مليح.
1: هلا يوسف الطيب.
2: طبعا تحياتي. المصطوية اللي بتحكيها كثير حلوة.
1: يا قلبي تسلم لي. أهلنا وأحبابنا وعزيزين على قلبي.
2: الله
1: يبارك فيك. حياك الله يوسف المصلاوي. يوسف السفريات بالخارج هل هي أقل تكلفة من سفريات لما كنت في العراق؟
2: بالتأكيد يعني هي بغض النظر ممكن تكون بس سفريات شكلية يعني، مو مثلا بالداخل على بساطتها، على الطلعة والضحكة، القعدة البسيطة الشعبية تكون بهواية أحسن. هنا من تطلع أكو مدن خلينا نسميها مدن رومانسية، باريس، روما، لازم العناق على الأخير، الهدايا، هاي الأمور
1: طبعا.
2: بس مظاهر بالأخير يعني صارف لي كذا مبلغ، طيب شنو فايدة؟ ما هي سعادة. وخصوصا يعني أكو دول هنا نزورها، يعني هي من أغلى الدول اللي بأوروبا سويسرا. هنا لا طبيعتها موجودة يمنا بالسويد، طيب ليش نحن بس عم الطبيعة؟
1: زين
2: تفضلي.
1: العفو أكمل.
2: العفو. فيعني أكو تخطيط مرات صراحة نشوفه غلط، يعني ناخذ الكرفان هذا السيارة مال الرحالة نحن أصدقائنا، ناخذه ونطلع نسوي كم برا الدول اوروبا، احسن ما اطلع على فد دوله بوحدها غاليه وذاك الوقت يعني ما مستكشف بس دوله واحده، بينما لا اذا ننجمع ونطلع جروب داخل السياره افضل بهوايه. هي تخطيط.
1: انا اشوف بصراحه اشوف الامكانيات الماديه والامكانيات المعنويه والاشخاص اللي وياك ايضا بالخارج كلها افضل مما موجوده بالعراق بصراحه. يعني احيانا او ممكن شيء يمشي شيء، يعني تروحون مكان حلو جدا صح، اللي وياك مزعج ممكن، بس المكان حلو وتقدر تستمتع قدر الإمكان. يعني هنا أنا مرات اللي وياك مزعج والمكان غير كفؤ. يعني
2: الحلو هنا أنا أكثر الأماكن أكثر ذائقة اجتماعية، يعني واحد حر تصرفاته، ممكن إذا صادفنا في شيء يعني المجتمع ما يرفض هذا الشيء، يعني ما يقبل. الموضوع بابي هنا أنا أكثر دخل ثابت، يعني مخططين، يعني كل واحد مخطط لنا سنة اللي قدام، خمس سنين اللي قدام، يعني يعرف إيش ده يسوي، عنده عقد ثابت، ما يقدر ينهي، ما حد يقدر ينهي هذا العقد نهائياً، سواء عقد العمل أو هاي الأمور،
1: زين.
2: راتبه يعرف شنو، فالدخل الثابت هو اللي يتحكم بأنه شنو نوع السفرة اللي نطلع. بالإضافة أكو شخص والله يمكن أنا ناشد أو أشتكي عليه،
1: أي
2: أذاك حب شيء، كل ما نطلع بمكان ماشي ست. يتعرف هناك ويضربنا بوري، اقول له على شنو انت جاي يعني يوميا طالع، طيب ضربنا بوري، طيب زين. بعد مره ثانيه لا تطلعوا يعني، لا اخوتوا انتم معود هي فرصه وهي ما ادري شو، طيب لا تطلعوا يعني.
1: طبعا تحيه للموصل الجميله اللي هي الان يعني قبله النزهات والسفرات الجميله والاصطياف بناسها الطيبين وخيراتها وجمال طبيعتها.

0: يعتم يوسف.
1: طبعا
0: يعني
1: الغاية شكرتش
0: أنا اللي أشكرك، نوخت
1: وقتكم
0: الدني، وإحنا كلش
1: بدور خليك فيه كيفك.
0: فرحانين لين سمعنا هالحس الطيب.
1: ستبان عزمك على الموصل على العراق الكبدي
0: إيه والله والله أنا رايحة الموصل قريبا إن شاء الله، بس قل لي أنت شو وقت تجي
1: انا
0: للعراق؟
1: بالتاسع
0: إن شاء الله ربي
1: شهر
0: يسهل
1: التاسع
0: لك.
1: شوي يكسر من الحر يمكن مو
0: إي
1: بالتاسع
0: إي
1: هاي
0: يلا،
1: 16 اكتوبر هالشي
0: احنا
1: راجع
0: ما
1: تعال
0: يكسغ، ما يكسغ بالتاسع، احنا يكسغ
1: لا
0: بالاثنى
1: لا
0: عشر. عيني
1: لا
0: انت
1: والله
0: ان شاء الله توصل،
1: تحياتي
0: يسعدك ويأمنك في
1: شكرا عيوني
0: غربتك. نورت يا يوسف،
1: تحياتي لكل المستمعين تحياتي
0: الله
1: تحياتي لكم
0: محييك يا
1: محترمة
0: طيب، شكرا جزيلا. ناخذ اتصال بعد، مرحبا.
2: صباح الخير ستبان.
0: صباح العافية يا هلا.
2: صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين وعلى المخرج وعلى الكادو
0: يا هلا ومية
2: وعلى
0: هلا.
2: متابعين راديو الرشيد ورود.
0: والله انت الورد استاذ وسام القريشي.
2: نعم نعم ستبان.
0: حياك الله يا اخونا
2: الله
0: الطيب،
2: يحييك
0: شلونك؟
2: الاخت العزيزة الغالية
0: الله
2: المبدعة.
0: يعزك، هذا بوجودك يا طيب.
2: الله يخليك ستبان.
0: شنو ماكو سفرة منا منا؟
2: والله ستباني مثل ما تفضلتي، بس السفر مزعج اذا صاروا ثلاثة كلش كافي.
0: اذا اكثر يصير مزعج،
2: اذا اكثر يصير ازعاج. يعني
0: زين.
2: مو كلهم يجون حسب الطلب، لازم يطلع واحد شوية مشكلتي يدور واحد يصرف عليه، يعني متعب.
0: زين. تشوف انه اكو ناس ده تروح سفرات على مود تركب موجة الترندات؟
2: نعم نعم. شنو تروح وتتقرب وتجيب فلوس؟
0: لا اله الا الله.
2: وتركيا يخابر يحولوا له، ولو باي مكان هو مسافر يحولوا له فلوس. ستفان مرات اخذ الاهل يعني كل
0: نعم.
2: اسبوع مرة او كل اسبوعين يطلع بمطعم، يعني هو مطعم بسيط مثلا بالمنصور بالكرادة.
0: نعم.
2: تشوفين العائلة مسوينة فد ترند، يعني كل ساعة يصورون المي، كاسة المي، الأكل، الخبز، يعني ما بيها داعي، يعني ماكوش داعي. أي
0: يعني أكو ناس عندها شغف بالتصوير وإعلان حياتها على السوشيال
2: نعم.
0: ميديا بكل شيء، يعني دا أشوف شغلات والله العظيم يعني أقول معقولة يعني حتى هاي مصوريها. زين. برأيك شلون توازن يعني بين الحياة وبين متعة الترفيه الحالية والأمان المالي إن صح التعبير أستاذ وسام؟ يعني إحنا نحتاج إنه شوف يقول لك النفس تريد والحياة تريد، طيب كيف نخلق توازن بين الاثنين وتخليك ما تشعر بقلق مالي بقدر ما تكون في أمان مالي؟
2: ستمان لا كلف الله نفسا الا وسعها.
0: الا وسعها
2: يعني
0: احسنت.
2: انا مبدئيا يعني اقوم انا بواجباتي بعائلتي، اوفر لهم الاساسيات.
0: اي
2: السفر والطلعه شيء ثانوي ستمان، ما مجبور اليوم انا اروح اقعد بمطعم او اسافر اصرف لي فد مليونين 3 ملايين، او اروح اقعد بمطعم اصرف لي 200 دولار 150 دولار، لا اكو شيء اهم.
0: اكو اهم. زين. ماكو سفرة قريبة؟
2: لا والله ستبان شوية عندنا عمل موسم تعرفين
0: والله
2: طيب.
0: هذا اللي عنده مسؤوليات. اي الله
2: طيب.
0: يعينك الله يعينك ويبارك بتعبك.
2: الله يسلمك. والله ستبان فرحانين بهاي العمليات اللي صارت مال الفساد.
0: اي الحمد لله
2: مال مكافحة الفساد
0: ان شاء الله.
2: بس شوي رئيس الوزراء يتوجه على البعيثة يطلع تريليونات من المزارع مال
0: الله
2: الحرامية.
0: الله
2: أي.
0: اكبر
2: اي بالله تريليونات يطلعون. اي بالله
0: ان شاء الله. يعني والله بصراحه هالقد ما شفت فلوس هوايه هاليومين قمت ما احترم فلوس يعني بصراحه. والله واحد شيريدي. والله العظيم تحياتي لك اخو سام.
2: والله ستبان داخل اللي بشغله صار يومين بالله الكريم وما مستلم فلوس.
0: أيوة.
2: واروح منها وارجع منها اقول شو هاي المليارات مطشره واني حطت عليه 13 مليون صدق كبير.
0: والله الله يسعدك ويرزقك من وسع.
2: الله يوفقك.
0: نورت الدنيا خي الغالي. شكرا يا استاذ وسام القريشي. والله بدي تشوف فلوسي وهاي عندك 4000 تخاف تقول يطبون علي.

0: زين. بس شنو عندي مكانات اضم بيها؟ والله هذا مكافحة الارهاب وامن وطني بيطلعوها. ممكن اضمه بسجة البردة فوق البنك. ناخذ اتصال جديد. السلام عليكم.
1: الو.
0: هلا.
1: شلون سدمان؟
0: هلا كوك جمال.
1: شلون الصحة؟
0: هلا بالطيب. شلونك انت؟
1: الله يخليك. يقول مثل ما يقول والله لا هذول بعد ما يسوون واحد يعاتبهم.
0: اي طبعا.
1: لو كانوا يفكرون بالشعب كان ما يسوني. لازم يحبون الكلام وكله سبحان الله.
0: اي
1: اي والله صدق.
0: يلا ان شاء الله تنتظرهم صولة جديدة رؤوس الكرة.
1: لا بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسب ان الله غافل عما يعمل الظالمون
0: انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الله
1: والله سدمان على
0: السفر.
1: على السفر انا رحنا 2019 سافرنا رحنا زرنا الامام رضى عليه السلام ب 19 اي والله بعد صار انا رحت وحدي وراهم
0: اي
1: لعبت عليهم ورحت
0: اي
1: بعد ما اخذت هالسنه قالوا لي قلت لهم الامور وما ادري شنو هم اخرين بلكي ورا الاربعين يعني نقدر ناخذهم
0: ان شاء الله ان شاء الله سفراتكم امنه وسعيده يا عيني نورتني كاك جمال الغالي
1: الله يخليك سلمان الله يخليك
0: شكرا اخونا الطيب
1: الله يخليك
0: مع السلامة عندنا اغنية
2: فاصل
0: عفوا فاصل التسعة اغنية وفاصل وبعدها راجعين نكمل بانجور للساعة 10

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 أسبوعياً موزعة فائز واحد. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasa.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أح اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

متواصلين معكم أحبابي وبانجور مع بان المسوي وأحمد مثنى للساعة 10. اليوم نسولف عن السفريات والترفيه وما يعني يأثر على ميزانية العائلة. يعني احنا نتكلم عن العائلة الطبيعية، لكن اللي ما عندها سيطرة على نفسها انه هي تحب تسافر، يسافرون دائما مثلا، ويقول لك الله كريم يلا لو تخينون فلوس السفرة او يقدمون على سلفة ممكن

0: في حين ممكن هاي الأمور يعني يتم توفيرها لاحقاً، بس أكو أمور أهم منها. عموماً هواية ناس لسه مطلوبة مال سفرتين وثلاثة وراحوا ما أدري إيش سووا يعني، ورجعوا بلا نفع بلا فايدة. أنتوا شو تشوفون هذا الشيء صح؟ ويلا منو أبو باكر وخلي الإنسان يترفى، ولا لا يجب تنظيم هذه العملية بصورة صحيحة؟ نرجع إلى اتصالاتكم على 07802-11415 و07802-11617 أو على 07202-11415. وأيضا عندي اتصال، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، شلون ستبان الغالية؟
0: أهلا بأستاذ أحمد.
1: الله يسلمك يا الغالي، تحياتنا إليك والأستاذ وسام الغايب الحاضر.
0: الله يبارك
1: وللكابتن أحمد المثنى الغالي.
0: الله يبارك فيك يا أبو دلة الغالي، شلونك؟
1: والله نعمة خير، أنتم طيبين، نسمع أصواتكم خير وبركة.
0: الله يديم عليك الخير والبركة يا طيب. نحكي اليوم عن الترفيه والصرفيات اللي تكون على السفرات.
1: نعم.
0: أنت معاها ولا ما هو تعليقك؟ يعني هل اضطريت يوما ما لإعادة حساباتك مثلا بسبب سفرية أو رحلة ترفيهية؟
1: والله ستبان، أنا من طلع التقاعد قبل 9 سنين تقريبا، الحجية هم طلعتها وياي، فقلت لها حجية احنا ما عندنا أطفال بس أنا وياها.
0: نعم.
1: فقلت لها خلي نسوي لنا بروجرام لحياتنا، السفر ضروري، واكو خلايا بالمخ ما تتجدد إلا بالسفر.
0: أيه.
1: مود مال البشر.
0: صح.
1: قمنا كل 3 رواتب نجمعهن.
0: خوش.
1: وما نروح بالذروة بالعطل بالأعياد، ما نروح. من يصير دوام مدارس وهاي يصير هدوء ونروح.
0: حلو.
1: فبلشنا بالعمرة وتقريبا 11 دولة سفر وحياتنا رياضة أنا وياها.
0: حلو.
1: والحمد لله والشكر عايشين، واثنين وخميس دايركت هاي صار، يمكن هي من طلعنا تقاعد صايمين والحمد لله والشكر.
0: طيب أحسنت، زين وين تشوف الخط الفاصل بين الرفاهية المستحقة والإنفاق المفرط أبو دلة؟
1: والله ستبان كل شيء يزيد عن حده
0: يصير ضده،
1: قلوب ضده. هاي قاعدة ثابتة.
0: صح.
1: أنت صرفي زايد يعني حتى ما تحسين بمتعة. يعني هسه البشر قد ما ياكل ياكل ياكل يشبع، بعد ما يحس بقيمة الأكل. من يجوع خبزة يابسة لا ياكلها يحس بطعم الأكل. فأنت لا كلش تصرف وبالترف ولا كلش تلزم يدك، خاصة بالصرف بالسفر. يعني عندك بروجرام وتتونس، ومثل ما يقول لا أنت مقصر على نفسك ولا على عائلتك.
0: كلش صحيح، بوركت، والله يسعد أوقاتكم أنت والحجية، ودائما تطلع الحلوة علينا أبو دلة.
1: والله دائما تسلم عليك، بس هي الصبح نايمة ما تسمع، بس من نرجع أعيد لها البرنامج زين وتسمعها. حياتنا السحر الخفاجة أموات كل الولد.
0: نعم، نوم الهنا والعافية، تحياتنا للمدام وعساها سالمة وبخير بوجودك. شكرا جزيلا أبو دلة،
1: رحم الله عليك، مع السلامة.
0: ألف سلامة. عندنا بعد اتصالات. أوكي، احنا اليوم أحبابي مو ضد أبداً أنه الإنسان يسافر، بالعكس، يعني سيما الأزواج اللي حياتهم تتشنج، الحياة الزوجية تشوفها بدت صارت تصير مملة، يعني بدت أنه أكو فجتحات كهربائية بيناتكم، بديتوا ضيق خلقكم، بديتوا الأجواء تكون كئيبة وما أدري شون، والجو الحلو ده يخرب، أخذها وسافر. نصيحة، سافروا، غيروا جو، غيروا ناس، غيروا شكل البيت، شكل الأثاث. أنتوا أصلاً وجوهكم راح تصير أحلى، تتحرك الدورة الدموية، راح يتفعل هرمون السعادة، راح يعني شوية الأجواء تختلف. فأني مو ضدها أبداً، ولا ضد السفرة تكون مثلاً مكافأة. إحنا حكينا في بداية البرنامج أنه أنجح وأجيب لك بورش أو أضعف وأجيب لك بورش. هسه أنجح وأخذك سفر إلى روما مثلاً، يعني ترى حلوة ها؟ والله يستاهل أنه يسحب سلف

0: فعلى مودها. ها احمد شو تقول؟
1: يا معوده
0: يا معوده والله والله يا ما وعدونا وما وفوا. بس والله يعني موضتها ابدا. بس مو واحد والله قرف قوي قرف قوي ولازم يسافر. يجي من يجي مثلا من أربيل، يجي من تركيا يرجع لإيران، يجي من إيران يروح بيروت، يجي من بيروت يروح دبي، يجي النوبة غير أوكي فلوس الله ومحمد والاثناعش إمام وراك. لكن إذا أنت ما عندك أو أكو التزامات أخرى في حياتك تستحق، يعني ما يصير إنسان يطلبك عيب، يطلبك إنسان وانت عندك فلوس تاخذها تسافر بيها تستمتع وما تنطي حق العالم. هنا احنا نحكي او احيانا هذه السفريه البسيطه ممكن ان تسلبك الامان المالي، تبقى مربك، ما عندك حتى فلوس عيشه احيانا. على شنو؟ على شنو انت ما مضطر؟ والله شنو حتى سافروا بيت فلان وجوي بيت فلان وشوف بيت فلان شلون هذه ويلا من ابو باكر. هذا غلط، هذا يعني مو تفكير سليم، هذا تفكير طائش واندفاع تروح حلاوته بمجرد ما ترحون، وبعدين راح تطلع السفرة من خشومكم لما ترجعون مثلا والديانة يدقون عليكم أو عندكم مصاريف ما عندكم فلوس تسددوها، يعني فاهميني؟ فأهم شيء أنك تشعر بالأمان المالي. Okay. Okay.

الأول من تموز، وصحافة جديدة صادرة لهذا اليوم بعناوين مختلفة نطالعها مع أحبابي في عالم عراقي.

نبدأ معكم مستمعينا مع صحيفة الصباح الرسمية، نطالع على صفحتها الأولى: اللجنة المتخصصة تقترح زيادة الراتب الإسمي وتخفيض المخصصات، مراحل متقدمة في تعديل سلم الرواتب. استرداد الأموال يتصدر أجندة البرلمان، ويتضمن مراجعة شاملة للتخصيصات المالية تعديل مرتقب لقانون المحافظات. التجارة توقعت وصول الكميات المسوقة هذا الموسم إلى 5 ملايين طن. تأمين خزين استراتيجي من الحنطة يكفي لنهاية 2027. توزيع 18,000 قطعة قطعة أرض بين الهيئات التربوية والأمم المتحدة. 1 مليون نازح في لبنان جراء الحرب. سيارات إنتاجية للعاطلين عن العمل ووقف استحداث الجامعات والكليات الأهلية. نقرأ هذا الخبر.

إذن وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوقف استحداث الجامعات والكليات الأهلية، وقالت الوزارة في بيان أن وزير التعليم وكالة الدكتور عبد الحسين الموسوي وجه بالتوقف الفوري لتسلم جميع الطلبات المتعلقة باستحداث الجامعات والكليات الأهلية، فضلا عن وقف طلبات فتح الأقسام العلمية الجديدة فيها ابتداء من يوم أمس الثلاثاء. أضاف البيان أيضاً مستمعينا أن هذا التوجيه يأتي في إطار رؤية الوزارة الاستراتيجية لضبط مسار التعليم الأهلي وإعادة تقييمه بما يضمن ترصين العملية التعليمية والارتقاء بجودة الأداء الأكاديمي.

في الصباح أيضا محطة عمودية لحماية نهر دجلة من التلوث. في الصفحات الأخرى، العراق يحيي الذكرى 106 لثورة 20، ورئيس الجمهورية: الحوار والتفاهم ركيزة لاحتواء الأزمات. زيدان والبدري يبحثان التنسيق في القضايا التحقيقية، وجهود متواصلة لتوحيد قوات البيشمركة. يتضمن مراجعة شاملة لإعادة التخصيصات المالية المحلية، مجلس النواب يستعد لتعديل قانون المحافظات. القبض على عراب تهريب المخدرات في الأنبار، واجتماع رفيع يبحث آليات استراتيجية الأمن الوطني. غطاء تشريعي يسند جهود الحكومة والقضاء ويرفع وتيرة مكافحة الفساد. قانون استرداد الأموال يتصدر أجندة البرلمان. الإنتاج الفعلي 21,000 أمام حاجة تتجاوز 62,000 ميجا واط. دعوات نيابية لتجديد الرقابة على مشاريع الكهرباء. وأيضا في صفحة محليات التجارة، توقعت وصول الكميات المسوقة هذا الموسم إلى 5 ملايين طن. توزيع 18,000 قطعة أرض للهيئات التربوية، وأيضا توسيع برامج الإقراض لدعم العاطلين، سيارات إنتاجية لمستفيدي الحماية الاجتماعية. نقرأ من هذا الخبر.

إذن قال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة كاظم العطواني أن الوزارة كثفت جهودها لتوسيع نطاق برامج الاقتراض وإدراج المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ضمن برامج الدعم الحكومي، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتنشيط الحركة الاقتصادية. أوضح أيضاً أن الوزارة تعمل على منح قروض ميسرة تتراوح قيمتها بين 1,050,000,000 دينار لتمكين المستفيدين من إطلاق مشاريعهم الخاصة وتطوير أنشطتهم الإنتاجية والخدمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. أضاف أيضاً أن الوزارة تعمل أيضاً على إدخال مشروع السيارات الإنتاجية ضمن برنامجها أو برامجها التنموية من خلال شراء أنواع مختلفة من المركبات التي يمكن استثمارها في مجالات العمل والإنتاج والخدمات وتوزيعها بين الباحثين عن العمل والمتقدمين لبرامج الإقراض والمسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة بعد إخضاعهم للضوابط والشروط المعتمدة، لافتا إلى أنه حال إقرار الموازنة العامة ستتم المباشرة بهذا المشروع. ننتقل معكم مستمعينا بعد هذا الخبر إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق أكد أن ثورة العشرين محطة مفصلية في تاريخ العراق الحديث. الزيدي بعد واشنطن ستكون لي جولة إلى تركيا والسعودية وإيران. مرصد اقتصادي، رواتب وامتيازات النواب المعتقلين مستمرة. إلزام عاليا صيف بتعويض مشاور قانوني إثر قضايا نشر وإساءة والإفراج عن محمد الصيهود بكفالة لأسباب صحية. ترجيحات بصرف رواتب المتقاعدين غدا الخميس، ووزير التعليم يوجه بإيقاف استحداث الجامعات والكليات الأهلية. العمل نسعى لشمول كبار السن بقطع أراض سكنية، والعراق يطلب من الأردن تسليمه رجال أعمال ومسؤولين فاسدين. الاستخبارات تعتقل تاجرا للمخدرات بحوزته 4 كيلوغرامات من كبتاغون. في صفحة

الميناء بأطراف الموصل انتصار لحقوق آلاف المواطنين. تحت شمس العراق، هل يشرب المواطنون بقايا البلاستيك من مياههم؟ وظل للفتيات ووقاية لكبار السن، ماذا تعرف عن درع البغداديين في الصيف؟ استمرار الاجتماعات الخاصة بتنفيذ القرار الحكومي بربط إدارة المطارات بالملاحة الجوية. تراجع جديد في أسعار النفط العراقي، ورغم تراجعها في 5 أشهر، العراق يحافظ على المرتبة 7 في قائمة الصادرات التركية. أسعار الذهب تواجه أكبر انخفاض شهري منذ أواخر 2008. نكتفي بهذا القدر من العناوين الصباحية الصادرة لهذا اليوم مستمعينا، لكن بانجور يستمر.

0: صباح الخير، صباح العافية عليكم أحبابي، مشاركينا على الواتساب وأيضا على اللايف مستمعينا وأحبابنا. بس خلي نبدي بالمشاركات اللي بعثيها أخوتنا. أولهم إيبو، طلع حلوة يا إيبو، صباح الخير. يقول صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل، صباحكم ضحكة حلوة وبداية شهر جديد وبداية جديدة يا رب الجميع للجميع. بما أنه اليوم 1/7، رسالة للمدير: تصرف رواتب لو نتصرف. هاي إيبو مو إحنا عمو، إحنا ما نحكي إحنا ما نحكي، بس خوش رسالة هاي والله. أنا أقول ننتظر 3/7 إذا ماكو نتصرف. تحياتي لك يا إيبو يا ذهب، وإن شاء الله الرزق من وسع. علي القيسي مشاركنا أبو حسوني، بونجور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى ذاتنا الكريمة رشيد FM. ولا حمود الذهب، والله أقول لك يا ستبان، الرياضة متفلشة، من تدخل بالمحاصصة سلم لي على ما شفناهم، من تدخل بالمحاصصة سلم لي على ما شفناهم. شين هاي الموت؟ أنا أعشق فرنسا، موت على فرنسا. شين الباحة 3-0 على السويد، الله وكيلش مثلوا بالسويد الباحة، الله شاهد. يعني منتخب فرنسا إن شاء الله ثالثة

0: حتى كاس العالم خاب هذيك العنتين بالبوق وبش اسمه خذوهن. ان شاء الله كاس عالم فرنساوي للديوك. معاكم عاشق فرنسا علي القيسي.
1: الف تحية لك. بس قولوا لي البرتغال شنو وضعهم بال اليوم يلعبون؟ يا رب يا رب ثمن اهداف يا الهي على كرواتيا. كرواتيا مو قليلة طبعا، بس انا برتغالية يعني. 2018 لعبوا نهائي البرتغال كرواتيا. 2022 شنو المركز الثالث اخذوا؟ فريق قوي زين. بس دعواتي إلهم، دعواتي يعني ما اعرف كم برتغالي وياي بس ان شاء الله يعني اليوم هيجي اكثر اكثر اهداف منهم. عموما تحياتي لك ابو حسوني، وان شاء الله تفوز فرنسا همين لاجلك يعني ما دام تحبهم. ابو فرح صباح الخير، صباح العافيه على الستبان الاخت الغاليه واحلى واجمل اذاعه، اذاعه الرشيد والمخرج المتالق وكافه المستمعين. اللهم النصر على الفاسدين، اللهم امين يا رب العالمين. علي محمد صباح النور والعسل من بابل، هلا بعلي صباح العافية يا أخونا. أما على اللايف مشاركين الحبايب أمير أحمد صباح الورد والتفاؤل والطاقة الإيجابية ستبان لكم ولجميع المستمعين الكرام. أمير من ألمانيا كل التقدير يا أمير يا ذهب. أبو جبوري أوكي ولا أبو جبوري صباح الخير ستبان العزيزة المحترمة، صباحك عافية يا عيني منور. أبو لمار صباح الخير عليك ستبان وعلى عيون المستمعين وعلى عيونك بعد أخويا. نسرين الطائي صبحكم الله بالخير واليمن والبركة والبركات والطاقة الإيجابية ستبان والأستاذ المخرج. حبيبة قلبي تقول إن دليناهم راح أجي أخذهم حبيبتي. زين. حسين الشيباني منور على اللايف يقول صباح الخير بنو الغالية والمخرج الطيب والمستمعين. أنا برأيي كل شيء المفروض يكون بيه ترتيب وتنظيم وحسابات إلا السفرة. ها برج العذراء يعني أنت التنظيم كله السفرات وياك يعني بالمسطرة. المهم يقول لي أن السفرة هي عبارة عن راحة واستجمام وأخذ عطلة من العقل والتفكير والتنظيم اليومي. سفرة عفوية وبدون تصنع أو برنامج يمشيك على السكة تكون شقد ما تكون أحلى ورائعة. وهاي عن تجربة. أوكي أوافقك الرأي كلش كلش. أنا مو موضوعي السفرة أنه مثلا نتفق بيها باعوا ترى ممنوع مسباح، باعوا ترى ممنوع تروحون حفلة، باعوا ترى ممنوع. لا أنا على الإمكانيات المادية للسفرات وكثرتها اللي أثرت على زعزعة الأمان المالي للأسر، للأسر الاعتيادية يا أبو علي فاهمني. أنا مو ضد الهاي بالعكس بالضبط، يعني هي بعفويتها تكون أجمل، الإنسان يكون هيجي يعني براحة. بس ما يصير يتدين ويروح يسافر، أو مثلا يترك علاج سالفة ويأخذ الفلوس يسافر، أو مثلا ضامين فلوس لشراء سيارة أو مثلا بيت أو فالسالفة الفلوس هذه حتى يروحون يسافرون. أنا شخصيا ضد هذا الموضوع، لأنه أكو شيء مهم أكو شيء أهم. الأهم أنك ما تعرض على عدم استقرار مالي لما يردون سالفة. يعني المفروض يكون رب العائلة وأيضا شريكته على أهبة الاستعداد للزمن، يعني لازم أحبابي لازم لازم ما يصير بعدين إذا أنت مطلوب انطي فلوس العالم، لا تروح تستأنس وضارب الدنيا عرض الحائط. ما يصير هذا عدم إحساس. أما ما أشرت إليه يا حسين فأني وياك أتفق طبعا، ما حلو تكون على المسطرة. أوكي يلا عندنا بريك 9:30 آخر بريك في بانجور أحبابي، نسمعه ونرجع نكمل للساعة 10.

0: ثبتها ثبتها على الرشيد اف ام.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

الناس اللي مسجلين بالبطاقة الوطنية مالتهم مواليدهم 1/7 هذا 57 قبل اللي ما يعرفون أهله يا يوم يعني يا يوم ولادته بالتحديد فسووا 1/7 الكل 1/7 إيش قد انظلموا الناس كلهم مسويهم برج السرطان ليش عموما إن شاء الله صحة وسلامة تحية لأهلنا اللي هم من مواليد 57 أو أكثر وإن شاء الله ينطيهم ألف صحة وعافية. فاليوم 1/7 الأول من تموز هذا الشهر اللاهب اللي إن شاء الله تهون حرارته على الناس الطيبة وإن شاء الله يلهلب الفاسدين أكثر وأكثر وتكون ثورة تموزية فعلا على الظلم والفساد في 2026. نقرأ أبراج طبعا ونبديها من الحمل وننهيها بالحوت.

برج الحمل، صباح الخير. يشهد هذا اليوم بعض التنقلات أو المهام المرتبطة بالعمل، ممكن تبدو مرهقة في البداية لكن تحمل لك نتائج إيجابية بعدين. عاطفياً من الأفضل تجنب العناد لتفادي تصاعد الخلافات مع الشريك. مهنياً هناك بوادر نجاح أو خبر مهم يتعلق بتطوير وظيفي أو مسؤوليات جديدة صحية، ينصح بالانتباه للحساسية أو مشاكل البشرة.

برج الثور الترابي يعتمد يومك على الحدث في اتخاذ القرارات حتى لو لم تحظى بموافقة الجميع. عاطفيا تبدي التوترات بالانحسار تدريجيا، وفي المهنة قد تشعر بضغط الإنجاز أو ضغط لإنجاز المهام، لكن الهدوء مطلوب. صحيا الترطيب وشرب المي بانتظام ضروريين كلش للحفاظ على توازنك الصحي والنفسي. إلى برج الجوزاء، مواقف اليوم تحتاج إلى شجاعة في التعامل مع التحديات وعدم التهرب منها. عاطفياً من المهم منح الشريك مساحة أكبر للفهم بدل التسرع بالحكم. مهنياً تجنب الخلافات داخل العمل للحفاظ على الاستقرار، وصحياً الالتزام بالنظام الغذائي سيكون له تأثير واضح على طاقتك الرائعة.

إلى مواليد برج السرطان، هابي بيرثداي تو يو بمناسبة فترة عيد ميلاداتكم. لكن أكو تغييرات مفاجئة قد تظهر لكنها تصب في مصلحتكم على المدى البعيد إن شاء الله. عاطفياً حاول التحكم بردود الفعل العاطفية، ومهنياً فرص سفر أو تعاون مهني قد تلوح في الأفق. صحياً الاعتدال في العادات اليومية مهم للحفاظ على نشاطك.

إلى برج الأسد، يوم مناسب لإنجاز المهام المؤجلة وإعادة ترتيب الأولويات. عاطفياً تحتاج العلاقة إلى أفعال أكثر من الكلام، ومهنياً فرصة لمراجعة أخطاء الماضي أدائك. صحياً طاقة جيدة تدعمني والرياضة.

عاطفيا قد تنجذب لشخص جديد بشكل غير متوقع. مهنيا الفرص متعددة لكن القرار يحتاج تروي. صحيا احذر من الإرهاق الناتج عن الضغط الزائد.

برج الميزان، التفكير العقلاني مطلوب اليوم لتجنب القرارات العاطفية المتسرعة. مهنيا التقدم ممكن لكن يحتاج صبر. عاطفيا حافظ على تقدير ما لديك بدل من البحث عن المثالية الفارغة. وصحيا الاستقرار النفسي ينعكس على حالتك الجسدية.

إلى مولود برج العقرب المائي، لا تسمح للقلق بأن يسيطر على يومك. عاطفياً الأجواء تميل إلى الدفء والتقارب، ومهنياً انتبه لإدارة المصاريف واتخاذ قرارات مالية مدروسة. صحياً تقليل السكريات وتحسين النظام الغذائي أمر مهم لا تتهاون به. برج القوس، يوم مناسب لفرص جديدة قد تكون مالية أو مهنية. عاطفياً تجنب التسرع في الحكم أثناء الخلافات. مهنياً قد تحقق إنجازاً أو تحصل على تقدير كبير. صحياً الترطيب الجيد أساسي للحفاظ على نشاطك.

إلى برج الجدي الترابي، فرص جيدة لإظهار الإبداع والانفتاح على تجارب جديدة. عاطفياً، الحوار يعزز قوة العلاقة. حضورك في العمل يزداد تأثيراً، وصحياً طاقة إيجابية تدعم إنجاز كل المهام.

إلى مولود برج الدلو الهوائي، قد تعيد تقييم بعض الأفكار القديمة. عاطفياً لا داعي لإثارة تغييرات غير ضرورية، ومهنياً انتبه لمحيط العمل. صحياً تنظيم النوم ضروري جداً لتجنب الإرهاق في اليوم التالي.

أخيرا برج الحوت، بعض المواقف تتطلب منك موقفا واضحا. عاطفيا كسر الروتين يمنح العلاقة حيوية جديدة، ومهنيا فرصة مالية أو تحسن في الوضع المهني. صحيا القلق هو العامل الأهم الذي يجب السيطرة عليه، والله أعلم.

صباح النور على تفاصيلكم كلها. مرات التفاصيل تكون أشياء مرئية، ومرات التفاصيل تكون أشياء شعورية، ومرات التفاصيل تكون أشياء مسموعة. أهلا بكم في على المسموع.

هلا وهلا. أكو مقولة تقول الإنسان يسمع بقلبه قبل لا يسمع بإذنه. أعتقد بها كثير من الحقيقة هذه المقولة. تدرون ليش؟ لأنه مرات نرتاح لشخص حتى لو ما شفناه. يعني ليش مرات مجرد مكالمة تليفون حديث قصير يخلينا نحس وكأنه هذا الإنسان عبالك أعرفه من سنين طوال؟ لأن الإنسان ينجذب للي يسمعه أكثر مما ينجذب للي يشوفه. لمعلوماتكم يعني العين ممكن تعجب بشكل، لكن الأذن تتعلق بأسلوب، والعقل يتعلق بالفكرة، والقلب يتعلق بالكلمة.

الكلمة إلها تأثير ما يصنع أي شيء ثاني. ممكن كلمة ترفع معنويات إنسان كان منهار، وممكن كلمة ثانية تكسر إنسان كان واقف بكل قوته. ولهذا مو عبث نقول احكي زين أو احكي عدل، لأن الكلام مو الكلام أكو بكلامهم. من يحجون تحس براحة، بثقة، باحترام، بأمان، مو لأن هم يحاولون يبهروك، لا، وإنما لأنه طالع من قلب نظيف، من عقل واعي، من إنسان متربي صح. وبالمقابل كو ناس مهما كان حضورهم جميل يكونون صارفين على اللوك لهم 10,000 متر.

لأنه الانجذاب الحقيقي ما يعتمد على الملامح يا عزيزي، يعتمد على الطريقة اللي خاطبون بهذا. إذا تريد تكسب الناس لا تراهن على مظهرك فقط، راهن على أسلوبك. تعلم شلون تختار كلماتك، شلون تسمع قبل لا تجاوب، وشلون تخلي كل جملة منك تحمل احترام وذوق للمقابل. ترى الناس يمكن تنسى شنو لبست، شلون كان شكلك، وين كنت قاعد، أو شنو تملك، لكنها نادرا ما تنسى شلون خلاها تحس، شنو آخر كلمة كانت منك. خلوا كلماتكم خفيفة على القلوب، جميلة على الأذانات، صادقة بكل تفاصيلها، لأن أجمل شيء ممكن يترك الإنسان بعده مو صورته، لا، الأثر اللي تركته كلماته وأفعاله الحلوة في قلوب الآخرين. يومكم كلام طيب إن شاء الله، وأرواح تعرف إنه الكلمة الجميلة صدقة وأحياناً حياة كاملة.

كانت حلقة حلوة بوجودكم الحلو مستمعينا الأحبة. أتمنى لكم بجمعة العائلة إن شاء الله ترجعون إلى بيوتكم سالمين بعد أداء الوطن. كل الحب لكم جميعا داخل وخارج الوطن. لكم إن شاء الله بعد 7:30. في الختام هذه تحيات بان الموسوي في الميكروفون، وشكرا كبيرا إلى الغالي على المكسر أحمد مثنى لإبداعه المعهود. شكرا لكم مستمعينا، وكونوا دائما هنا على رشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أيد إيرادي سولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظر. ويا ويلي اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني
9: راديو الرشيد اينما تذهب.

0: اشتر.
1: الرشيد اف ام 91.5 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوعز للمنافذ الحدودية بتنظيم وتسهيل دخول الزائرين العرب والأجانب إلى العراق. وزير الخارجية: السياسة العراقية الجديدة تستند على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. النزاهة النيابية: قانون استرداد الأموال يتصدر أولويات مجلس النواب بعد استئناف جلساته. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي اجتماعا موسعا للجنة الخدمية للزيارات المليونية، وشدد الزيدي على ضرورة أن تكون زيارة هذا العام متميزة عن الأعوام السابقة من حيث توفير الخدمات وضمان انسيابية حركة الزائرين. كما أوعز إلى المنافذ الحدودية بتنظيم وتسهيل دخول الزوار العرب والأجانب إلى العراق، وبما يعزز أو يبرز الجهود الحكومية ويعزز الصورة الإيجابية لبلدنا. قال وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إن زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى بغداد تأتي في ظروف صعبة تمر بها المنطقة، مشيرا إلى نقله رسائل مهمة إلى العراق. وأكد حسين موقف العراق الثابت برفض الحرب وتوسعها والهجمات التي تطال دول الخليج والمنطقة، وأشار إلى أن السياسة العراقية الجديدة تستند على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة إلى جانب محاربة الفساد. أكد عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد شهيد أن قانون استرداد الأموال يعد من أبرز أولويات اللجنة خلال المرحلة التشريعية المقبلة، انسجاما مع توجهات الحكومة في دعم حملة مكافحة الفساد، مبينا أن إقراره سيسهم في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بحماية المال العام واسترداد الأموال العامة. وأضاف أن القانون يأتي في صدارة أولويات لجنة النزاهة إلى جانب عدد من التشريعات المهمة المرتبطة بتعزيز النزاهة والرقابة لما يمثله من ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام. أفاد مصدر أمني بسقوط ضحايا شظايا ومقذوفات تابعة للدفاعات الجوية في مناطق عدة بجانبي الكرخ والرصاف في بغداد جراء التصدي لطائرة مسيرة حلقت فوق المنطقة الخضراء، مؤكدا أن الحادثة أسفر عن أضرار مادية لحقت بعدد من المركبات من دون تسجيل إصابات بشرية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قريباف إن الولايات المتحدة تعهدت في الاتفاق الموقع بين البلدين بإنهاء الحرب في لبنان، مؤكدا أن طهران لن تواصل المفاوضات دون تنفيذ ذلك البند. وأوضح أن بلاده تتابع تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بمشاركة الوسيطين الباكستاني والقطري، والمتعلق بتحديد متى وكيف تبدأ المفاوضات بشأن اتفاق نهائي بين البلدين. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوعز للمنافذ الحدودية بتنظيم وتسهيل دخول الزائرين العرب والأجانب إلى العراق. وزير الخارجية: السياسة العراقية الجديدة تستند على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. النزاهة النيابية: قانون استرداد الأموال يتصدر أولويات مجلس النواب بعد استئناف جلساته. مزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: عم تسمعوا الرشيد.

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. أزيد يعز للمنافذ الحضورية بتنظيم وتسهيل دخول الزائرين العرب والأجانب إلى العراق. وزير الخارجية: السياسة العراقية الجديدة تستند على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. النزاهة النيابية قانون استرداد الأموال يتصدر أولويات مجلس النواب بعد استئناف جلساته. المفوضية تنشر أسماء المرشحين البدلاء للفائزين بعضوية البرلمان. القضاء ينفي صحة وثيقة منسوبة للادعاء العام تطالب الأنتربول بإعادة عبد الأمير الشمري. التخطيط تعلن إنجاز 80% من ملف سلم الرواتب الجديد. محادثات غير مباشرة في الدوحة بين أمريكا وإيران. ترامب يدرس إعادة الحرب على إيران، والبنتاغون يعرض خيارات لضربات واسعة. رئيس البرلمان الإيراني طهران: لن تواصل المفاوضات دون تنفيذ بند إنهاء الحرب في لبنان. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1943 قتيلا. طقس العراق: صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابعة في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

Radio Rășiță. راح نكون وياكم بهذا الوقت وبرنامجنا درس شاغر. أنا راح أكون وياكم موجودة بالإعداد وتقديم عبير بياتي، ويرافقني بالإخراج عمار كامل.

إذن مستمعينا أكيد تحية للجميع، أتمنى لكم يوم حلو يوم رايق على قولتهم، حبا بالعراق على قولتهم، حبا بالعراق. فإن شاء الله يكون يومكم حلو يا ربي. أكيد راح نبدو ياكم حلقة اليوم وبرنامجنا، وسؤال الحلقة يقول: بدون شرح طويل وبدون أخذ وقت من البرنامج، سؤال حلو وسهل ولطيف، لو أشرح لا ما أشرح. السؤال يقول: إذا كان التأجيل مهارة، إذا كان التأجيل يعني تأجيل الأشياء، تأجيل قرارات، تأجيل شغل، هاي مال جماعة الهسة والهسة تجر أيام، جماعة خمس دقائق والخمس دقائق خمس ساعات، التأجيل أوكي؟ إذا كان التأجيل عبارة عن مهارة، إيش قد راح يكون تقييمك من 10؟ كل واحد يقول لي إذا كانت التأجيل عبارة عن مهارة، فشي أنت يعني تكون ماهر به فهو من التأجيل. إذا كان التأجيل عبارة عن مهارة، إيش قد راح تكون أو يكون تقييم نفسك من 10؟ يلا خلينا نشوف من الناس الكسالة خوستجوا شنو؟ يعني هو أصلاً ينطيك دافع إلى الكسل بشكل غير طبيعي، فخلينا نشوف أرقامنا: 0780211115 و0780211117. آسيا سيل: 0770211415.

0: يلا عدنا ناخذ اول الو ويانا بالله خلينا نشوف. الو الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: اهلا. عليكم السلام. الله يسلمك، انت شلونك؟
1: الحمد لله بخير ذات بخير.
0: شنو اخبارك؟
1: الله يسلمك الحمد لله. ويا الحراب.
0: اي والله حاره، واحنا حاره صحنا حاره، بارده صحنا بارده، ما نعرف شو نريد يا اخي.
1: اي والله بلوى،
0: والربيع ما يمر علينا، ما يفوت منا ولا يوصل ولا ابد. زين، منو وياي؟
1: وياك محمد.
0: محمد حياك، اول مره تتصل محمد؟
1: ثاني مره بس قديم.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب ما تقول قديم، قول انا متجدد.
1: متجدد.
0: عافية حباب.
1: لا ان شاء الله تواصل.
0: عيوني اهلا وسهلا. يلا محمد، لو كانت التأجيل عبارة عن مهارة، ايش قد تقييم محمد من 10؟
1: بدون مجاملة غير؟
0: ايه
1: 10 من 10.
0: يعني انت كل شوية تأجيل موضوعك؟ جماعة هسه وخمس دقائق لو شنو؟
1: هسه وخمس دقائق وكلش.
0: زين ليه؟ شنو سببها بلدية الدوحة؟ شنو سببها برأيك؟
1: يعني هي واحدة تصير، ما أعرف شنو السبب يعني.
0: يعني قصدي إنه كسل أو الأوضاع ممكن ما تساعدك أو يعني هيك ماكو تشجيع، ماكو أحد يصفق لك بعدين وراها مثلا، وهي هم ما تنترى.
1: أوضاع مرات كسل يعني وترهم.
0: يعني انت من الناس اللي تحتاج انه من تريد تسوي شغله يكون وراك جمهور يصفق لك يقول لك حتى بالتالي. اوكي فاهمتك. طيب محمد، انا كلش اشكرك، نورتني، اتمنى لك يوم حلو. شكرا. يلا اول درجه 10 من 10.

0: حلو يلا اتصال زين لملمتهن زين ها ذوقك كح يقول بدي اقول هيك يعني يلا الو الو هلا عبودي مساءك ورد
1: صحة
0: الحمد لله تمام
1: الله يسلمك
0: في دول عينك تحيات عمار إلك احكي لي ويا الكسل شلونك ايش قد تقيم نفسك من 10
1: والله انا صفر
0: مو الكسل التأجيل يعني تأجل الشغلات دائما ايش قد
1: صفر
0: صفر يعني انت هيك واحد مني يقول لك سوي هاي الشغله سويها رزن عبودي
1: واصلا احب اكره الانسان اللي يقول لي هسه وبعدين
0: اكره الانسان اللي يقول لك هسه وبعدين ها
1: يعني يقول لي فيش
0: اي كون يعني نفذ اللي تريده انت بنفس الوقت
1: اي هسه
0: فاهمتك اي طيب
1: يعني ما يقول لي هسه وبعدين يعني كل شيء اتنفذ صراحه اتنفذ جدا
0: طيب اوكي عبودي يعني كل شاكره اتصالك قلبي تحياتي لك اتمنى لك يوم حلو هلا والله باي باي نورتنا يلا اتصال اخر الارقام تدلل استلم هسه ابي على الارقام 0780211 5 و0780211 6 117 آسيا سيل 07 فرين 11 4 115

0: يلا اتصال آخر. ألو.
1: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: وردة مساء الخير عليك سعد المخرج.
0: أهلا أهلا وسوم، شو أخبارك؟
1: الله يسلمك ويخليك. الله يحفظك. والله بخير، أنت بخير، بس أنا طالع وبعد ما راجع البيت وخابرت ومعكم.
0: لا تدلع أنت وسام، صدق كذي
1: تدور أمرك. الله يسلمك.
0: وسام السؤال يقول لو كان التأجيل يعني كلمة هسة وبعدين وعشر دقائق وساعة وساعتين، أوكي هاي، لو كان التأجيل عبارة عن مهارة فشي أنت يعني ماهر بي، إيش قد يكون تقييمك من 10 بموضوع التأجيل؟
1: أنا أأجل الناس؟
0: أي
1: ما عندي ذي المهارة القوية، أقدر أقول لك 40%
0: من 10، 4 خلينا نقول.
1: آها 4. أي
0: 4
1: ما عندي ذاك الفن، وحتى لو عندي حجة أو عذر
0: يعني
1: قوي
0: فين، بس هي هاي مرات يقول لك الظروف الأشياء الأمور، فأنت تقول هسة وبعدين، بس يعني تتكنسل السالفة أو تتأجل إلى بعد شهر أو كذا. يعني
1: أقدر أقول لك ما عندي حظ قوي في أمور، يعني دائما
0: يعني تلقى واحد ينك فوق راسك يعني. لا نكمل السالفة.
1: عندي هواية.
0: طيب وسام أتمنى لك يوم حلو، توصل بالسلامة. باي باي. هلا والله. يلا خلي أعيد السؤال. السؤال يقول لو كان المهارة يعني التأجيل سوري عبارة عن مهارة فشي أنت ماهر بي وتتقنه بالشكل الصحيح، إيش قد يكون تقييمك من 10؟ إيه مو باب الكسل، يعني مو إنه أنت كسول، بس قلت لكم يعني أنا واحدة من الناس مثل أول اتصال محمد، يعني كون هيجي أحتاج من أسوفة شغلة أقف على مسرح وجمهور واقفين يقولوا لي عاشت إني أو يصفقون، يعني إحنا مرات نحتاج من واحد يسوفة شيء. جمهور انت مو جمهور، يحتاج انه واحد يشجعه انه اوكي شكرا، بس انت مثلا تسوي اشياء معينه حتى هاي شدت القلوب، اذا تسويها وما يقول لك واحد عاشت ايدك يعني ضوج هيك. احنا نحبها يا اخي، احنا نحب واحد يقول لنا يعني هسه عمار يصفر البرنامج يقول لي عبير متحبيه مثلا يعني، او متحيني، او خلي المستمعين يمدحوني. والله هو عمار هيك يسوي دائما. والله هو عمار.

0: يلا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: مرحب، شلونك؟
0: هلا والله، انت شلونك؟
1: الحمد لله بهالحرب.
0: شنو اخبارك؟
1: والله نعم الحمد لله. شلونكم؟
0: الحمد لله. من ويانا؟
1: وياكم مهندس حسين.
0: مهندس حسين حياك، نورتنا.
1: الله يعزك حبيبي.
0: يلا قل لي، ايش قد راح تقيم نفسك بمهاره التاجيل من 10؟
1: والله شوف، راني يعني بحكم المجال اللي اشتغل به، فاذا انت ما عندك هالمهاره ضعيف.
0: يعني شلون؟ يعني اشرح لي، يعني هي مفيده هاي المهاره، مهاره التاجيل؟
1: كلش

0: يعني قصدك انه في بعض الاحيان تكون مفيده لاعمال معينه، يعني اكو شغل لازم يحصل بيه تاجيل. انا اتوقع انتم يعني وجماعه المحامين نفس الحاله، يعني هاي هم
1: يعني بعض مرات شلون اقول لك الشغف يحتاج معالجه هاي
0: زين،
1: يعني حتى شلون انه يحس انه اكو اهميه اليه مثلا اذا هذا يعني يقول انه انت ضاربني بعض الحائط.
0: قصدك في بعض الاحيان اكو ناس هم اللي يشجعوك على انك انت تاجل الشغله مالتهم، خلينا نقول يعني من باب انه يحسون انت مهتم او تريد تدقق اكثر، ما تريد تنطي راسا حل. فبتام مثلا هذا سوري يعني هو ابسط شيء دانطيك انه هذا الشباك خلينا نفرض انه يقول لك سوي لي هيك، تقول له حاضر، ما تقول له حاضر يحسك انت دتمشي له او دتسلك له او يلا اوكي، بس انت اجل تحس لا اكو اهتمام. زين يعني خلينا نقول انت 10 على 10 مهندس،
1: انا اعطي روحي لا 9 من 10
0: هاي الوحده هيك للخاطر الاحباب. طيب طيب تحياتي لك، اكيد نورتني، اتمنى لك يوم حلو. شكرا
1: شكرا شكرا شكرا،
0: مع الف سلامه، باي باي. صحيح والله كلامه صدق، اكو بعض الشغلات تحتاج انه انت او الناس المقابلك يعني مرات صدق والله اكو مواقف تصير، يجي عمار ثاني يقول لي عبل سويت، اقول له ايه، ينصدم يقول شنو دتسلكي لي مثلا او دتمشي الموضوع او كذا، يعني المشكلة المقابلك هم ما تعرف شلون تتعامل وياه، بس من تقوله مثلا اي باكر ان شاء الله او عقب باكر يقول لك تمام، يقول لك اي هذا راح يفكر صح وكذا، ويعني فاهميني شلون؟ ان شاء الله تكونوا فاهميني. يلا

قبل السؤال. لو كان التأجيل عبارة عن مهارة، فش قد تقيم نفسك من 10؟ ما شاء الله عليكم، لحد أن كل اللي خابرة وما عدا واحد قال 4، يعني هو قليل. وسام قال أنا قليل بالموضوعات التأجيل، أو ما أو أكو ناس تنق فوق راسي فحتى مدى ينمون عندي هذه المهارة، مثلا مدى يساعدوا. أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770114115. هاي شنو هاي؟ عاد اطلب اغنيه وطلع لي اياها. دايسر بالعالم، شلون ضربتك الشمس؟

0: يلا عدنا اتصال جديد. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: تعبير شلونك؟
0: عيوني الحمد لله، أنت شلونك؟
1: الله يسلمك،
0: نورتنا. يلا قل لي، شقد تقيم نفسك مهارة التأجيل؟ شقد عندك من 10؟
1: 10 من 10.
0: أيابة، واضح حتى بالتأجيل بالردها ماتين عندك، واضح.
1: إيه، لأن طبيعة شغلي كله تأجيلات.
0: صدوق، شنو شغلك؟
1: أني صعب.
0: شنو؟
1: أني حقوقي.
0: يعني
1: شغلي بالمحاكم.
0: هو أنا قلت قبل شوية، أنا سويت لكم تاك جماعة الحقوقيين، سويت لكم تاك، يعني لازم تأجلوا ضروري، يعني الشغلة
1: بحيث توصل
0: قول
1: بحيث توصل مرحلة للقاضي إنه يريد يقوم يضربك.
0: مو هو باع من صفات المحامي الجيد يسوي من الحبة كبة. فلازم حتى الشغلة اللي ممكن تخلص بي يعني بمرافعة واحدة تتأجل مرافعات عديدة في سبيل إنه يعني إنه الموضوع كبير وما نقدر له، ويحتاج كذا ويحتاج كذا.
1: والله عندي دعوة واقفة على كتاب صلت من تشهر.
0: أي
1: والله المحكمة يعني مطولة بالها وياي من تشهر على الكتاب، بس لأن حقوقي وأترافع عن الدولة وكذا فمطولين بال.
0: يعني واسطات رشاوي، واسطات.
1: اي
0: واسطات. الو نزاهة، انا بعد اي واحد. الو نزاهة. طيب عيوني تحياتي لك، اتمنى لك الموفقيه ان شاء الله. انا قلت اكو شغلات تحتاج الى تاجيل حقيقه، يعني انه لازم انت تاجل، فبالتالي المقابل يحس انه انت مهتم للموضوع حتى لو يكمل بيوم، بس هو هيك يعني لا اراديا.
1: طيب. لا ارادي والله.
0: انا جدا شاكره اتصالك، نورتني. شكرا، هلا
1: قلبي،
0: باي باي. ايدي والنزاهة. الو.
2: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: مساء العافية، وين عليك؟ عم اخذ اشكال الجميع.
0: اهلين وسهلين، نورتنا.
2: كيفك؟
0: منيح، انت كيف؟ من وين جاي؟ حبا بالعراق. طيب محمد، ايش قد تعطي نفسك تقييم من 10؟
2: بالتأجيل؟
0: بالتأجيل ايه طبعا، مهارة هاي.
2: 2.
0: زين والله 2 ترى.
2: يعني بس التأجيل يعني 2% يحشيش إلا للضرورات يعني.
0: إيه بس زينة يعني تمشي يعني، أوكي حلوة.
2: يعني مثلا عندي شغلة كلش ضرورية أجل موعد أو أجل موضوع.
0: زين.
2: يعني حتى جماعة هذه الفترة قاموا يظنون معدي.
0: زين. بس 2 يعني لا بس يعني قصدي 2 زينة، مو كلش يعني ذيك الأوفرية بيها، يعني 2 أوكي بالمزاج، يعني هاي 2 هيك من يكون مزاجك برتقالي مثلا ما عاجبك.
2: مدري.
0: لا واضحة هي يعني هيك.
2: ما عم اشتغل كشاف هاي يسموها هاي.
0: طيب تحياتي لك، محكيام حلو، هلا قلبي، باي باي، اهلا وسهلا، حياكم. نزل الفيديو، نزل، روحوا شوفوا الفيديو على إذاعة الرشيد، حلو يوم نزلنا فيديو جميل، داسوا ترويج لنفسي. يلا عندنا اتصال. الو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك.
3: شلونك يا غالية؟
0: هلا محمد، شلونك؟
3: والله الحمد لله، تحياتي وتحياتي للمخرج.
0: شكرا، كل تحية لك، شنو أخبارك؟
3: والله بس بخير، أنا بخير.
0: يا رب على طول تكون بخير يا رب.
3: الله يسلمك.
0: يلا
3: تحياتي
0: محمد.
3: تحياتي للملك المكسر.
0: تحيات ملك المكسر إلك. بعد. سكت. محمد، ايش قد تعطي نفسك تقييم من 10 بمهارة التأجيل؟
3: 4.
0: 4؟ زينة 4، يعني انت من النوع اللي تنفذ له هالأربعة مثل جماعة محمد، يعني بالمزاج؟
3: بالمزاج،
0: اي. اوكي، يعني عاجبك؟
3: مغاتك واشياء، اي، مغاتك واشياء الساعة اقدر اسويها.
0: زين.
3: بس مغات لا، اخليها شيء بمزاج، اشوف ماضي.
0: طيب فخلينا نقول حلو. نعم. 4. طيب تحياتي لك، انا كل شاكره اتصالك، نورتنا، اتمنى لك يوم حلو. هلا عمري، باي باي.

0: إذا شوف الفيديو إيش بيعمل
1: أنانية. أنا ما تأجل ما تأجل هنا. طبعا هاي الأغنية أنا كلش أحبها على فكرة، يعني دائما أقول عليها مظلومة إعلاميا هاي الأغنية. يلا عندنا اتصال. ألو
2: ألو
1: ألو،
2: صباح الخير.
1: صباح الورد، عين الناس المرتاحة. أهلا وسهلا.
2: عمي شلونك؟
1: هلا والله، أنت شلونك؟
2: تحياتي لك وللمخلص. طبعا
1: شنو أخبارك؟
2: والله بخير الحمد لله.
1: أمورك أحوالك إن شاء الله بخير دائما
2: ما دام بدا عترنا بخير.
1: أشكرك. شكراً شكراً. يلا قل لي إيش قد تطل نفسك تقييم من عشرة؟
2: يعني في العشرة يعني خمسة اللي أنفذها أو ما نفذها؟
1: لا لا، اللي ما تنفذها تأجيل. ده أقول تأجيل، مهارة التأجيل.
2: تأجيل. ملك التأجيل.
1: ملك التأجيل. عشرة من عشرة.
2: دعش
1: قد دعش؟ زين ليش؟ يعني شنو الغاية من التأجيل؟
2: شوف راح اقول لك، يعني افضل شيء عند السياره سويت عليها عقد مرور، تعرفين العقد المروري شهر وراء غراوني اوقف
1: زين.
2: باكر كان 28 يوم 29، رحت يوم 28 ده احجز الحجز يطيل يومه يعني يفطر. قلت له راتب يوم 29 اخر يوم بالعقد، شوف وين نتقابل بالشهر.
1: اوكي
2: وغير.
1: يعني نرجع ونقول مرات الأشياء المقابلة اللي تحدث أو حسب الموقف هو يخليك تأجل.
2: وراح أقول لك شغلة، أنا طريقة التأجيل ماتني لازم أكون هذا بحيث يريدون مني أثناء شغلة سوينا فلان شيء مزاجي يكون بنفسجي ما يعجبه، يقول لك شوف ما يعني أسوي مزاجيا حتى أسويها التأجيل يعني ممكن يعني.
1: اوكي فهمت.
2: طيب ما حد يقنع عشان مين يفهمني ايش تعمل شغله.
1: انا افتهمك افتهمك، مالك علاقه مالك علاقه. فهمتك فهمتك. طيب
2: عادي اخيرا نحط فيها.
1: تحياتي لك، اكيد انا كل الشاكره اتصالك نورتنا. شكرا.

0: يلا بعدنا متواصلين ببرنامجنا اكيد وبعدنا باجواءنا المسائيه الحلوه بكم. اليوم بدنا نحكي عن مهاره التاجيل. لو كانت تعلموا مو مهاره بس بدي اقول لو كان والله هي مهاره بصراحه بيناتنا الحكي يعني هيك نمشيها. هي مهاره انه عندك انت مهاره التاجيل بطريقه بانك انت تقنع المقابل والمقابل يدري بك انت تدخلي له مغذي بس هو مصر انه لازم يعني يطلب منك. هاي مهاره بصراحه يعني انت تجي وتطلب من شخص انت تعرف بانه هو راح يعني اعطيكم مثال هسه فات منا المثال من يمي تعمل قصدي هسه المثال فات هنا
1: ليش هيك نجيب لك عوده هسه ونعني على ضلوعك فلس شعرك وكفوشه
0: المثال احمد مثنى عندنا انا اعرف بي راح يأجني متاكده 100% بس يا اخوان شغله حلو وكذا وهاي عنده مهاره يعني لطيفه وجميله بصناعه الفيديوهات وغيرها فبالتالي انه يعني اعرف بي راح يأجني واعرف بي راح يشلع قلبي واعرف بي راح اواجه صعوبات كثيره ونفسيه وراح اشرب هواي ليمون لانه انا طلبت من احمد فتشي بس ارجع مره ثانيه اطلب من عنده فاذا هي اكو مهاره بالموضوع. المهم لو كانت مهاره التاجيل او التاجيل عباره عن مهاره ايش قد تقيم نفسك من 10؟ ارقامنا 0780211115 و0780211617 اسيا سيل 0770111415. بعد قليل نتائج بعد قليل تسمعون صياح بالبيوت تسمعون يعني تشوفون اشياء الطاير اشدورة تشفاتشير يعني هو اشياء ممكن تتطافر بالبيوت لانه بعد قليل راح تعلن نتائج الصف الثالث متوسط. شو تشوفون مشكلة عوفوهم ما لكم علاقة. ابي يركض ورا ابن عوفه عنف اسري ما عوفه رجاء لين صدق هاي بعد ما شاب ودول الكتاب. يلا عندنا اتصال. الو
2: طبعا مساء الخير
0: العفو هسه بسرعه قل لي شنو يلا ارسالك على بر صباح الخير لو مساء الخير حتى جاوبك
2: لا مساء الخير خلينا مساء الخير
0: هسه تمام حبيبي وصديقي ورفيقي. طيب مساءك ورد
2: تمام
0: نورتنا
2: مساء العافيه عيني نورت عيوني
0: ايه؟
2: أنا متعب أصدقائي ومتعب كل أقاربي بسالفة التأجيل.
0: ليش؟
2: لأن سالفة التأجيل أنا أقول لك ليش؟ مثلاً تقلبي يلا نطلع أوكي تمام أنا ما قلت لك بالباب. إذا قلت له راح أتأخر عليك ربع ساعة لا يبغى يتصل وتستعجل وما أعرف شنو فأنت مضطر إنه تنطي أبرة يعني.
0: مغذي.
2: خليه يتأخر.
0: أوكي.
2: هو الطرف المقابل هم
0: يعني أنا قلت في بداية الحلقة قلت مرات الظروف والأشخاص المقابلك هو يقول لك تعال أجني يعني هو لا إراديا
2: الملاحة معك
0: الملاحة بالضبط. طيب يعني خلي نقول ليش قد تنطي نفسك من 10 من 10؟
2: لا أنا 70 من 10.
0: لا انت هيجي معناها يعني الوضع يمك مو يم العالم على فكره لا تقنع نفسك
2: والله يم العالم مو يمي
0: مو معقوله كل يعني العالم تشجعك على التأجيل
2: الدماغ الساعة 9 الصبح حتى قادرة في الموعد يعني أبد ما عندي مواضيع
0: إيه يعني الموضوع بيك يعني بلا زحمة عليك يعني هسه واحد يقول 4% أقول لك نتيجة 4 بالعشرة 5 من 10 3 من 10 بسبب العالم إيه بس من تقول لي لا أني فوق العشرة أصلا يعني يمك الموضوع يا أخي ما أرد يعني
2: بالشغلات الجدية خلينا نقول 4 من 10 بس بالشغلات يعني ويا أقاربي ويا أصدقائي لا فوق 7 بالعشرة
0: أوكي ما أخذ عليهم تمام
2: بالضبط
0: طيب تحياتي لك أتمنى لك يوم حلو شكرا نورتنا في باي هلا والله يلا اتصال آخر شو ضايج. ألو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام
3: شلون الصحة؟
0: أهلا أهلا
3: شو الأخبار؟
0: الحمد لله
3: والله التأجيل يعني التأجيل شنو؟
0: يلا ما يخالف يلا أي التأجيل شو؟
3: أي حسب إذا الموضوع بيه فلوس ما أكون نسبة عالية إذا الموضوع ما بيه فلوس 15 من 10
0: زين
3: انت عارفين احنا جماعه السلطان نشتغل على المصالح على مصلحتنا
0: يعني خلني شو نقول بالله شو نسميها هاي يعني ايش قد تنطي نفسك ايش قاعد تطين نفسك من عشرة؟
3: اذا المواعيد بيها فلوس وبيها شغل اثنين، اذا ما بيها لا 15 من عشرة.
0: اوكي فهمتك، حسب الاستفادة. حسب انه راح يدخل للجيب ولا يطلع من الجيب. اوكي فهمتك، يدخل للجيب جايكم هسه ركض ركض يعني. اوكي
3: ونريد نسوي مناشدة العمار من منبرك الكريم. ليش عمار من اتصل بيش قبل يفتح علي خط، وليش من اتصل بسلطان يطلعها الروحي يسحبها الروحي من اللوزة يلا يفتح.
0: مو مرات شوف شوية نقاشات سلطان مع المستمعين اطول من عندي بصراحة يعني، ينطي اي يعني، فمن يكون اكو اتصال اي اي هسه غير ينطيني مجال دافع عنه، ما ينطيني مجال، ما ينطيني مجال. فدا اقول لك انه المستمع اللي ويا سلطان شوية يكون النقاش اطول، فاهمني شلون؟ فلهذا من يكون اكو اتصال على الويتنج يعني الانتظار ما ياخذ كل الاتصالات يعني، يخليك تبقى
3: لا ما يصعد الويتنج.
0: لا ما فهمتني، يعني من يكون اكو موجود اتصال.
3: فهمت فهمت،
0: ما ياخذ اتصال اخر.
3: احنا بس ناشدنا الاخ عمار العزيز،
0: وصلت يعني مناشدتك وراح نبطله تدلل تامر
3: ابو. السلام عليكم. السلام عليكم.
0: نورتنا ويت، هلا باي باي. يلا هذا آخر برنامج لك. يلا عندنا اتصال. شنو عندنا؟

الحوائج وما لنا خلق يقولون. يلا آخر شيء نختم وياكم بحلقتنا اليوم بموضوعنا اللي كان يقول إذا تأجيل مهارة قد تقيم نفسك من 10. يبدو وربما وأظن أنه المشكلة مو أنه إحنا نأجل، المشكلة بأنه إحنا مؤمنين كلش بأنه باكر راح نكون نسخة أفضل أو راح تكون عندنا طاقة أفضل أو راح يعني أشياء جديدة راح تصير أفضل، فبالتالي نأجل يعني من الأشياء نقولكم بلي باكر مثلا أو أسبوع الجاي، أو يعني عندنا إيمان أنه إحنا راح تتكون عندنا نسخة أفضل وكل شيء ماكو كل شيء ما يصير يعني ماكو أي تغيير. بالنهاية إذا التأجيل مهارة فعلا فأغلبنا مو بس محترفين، إحنا أساطير بهالمجال. يعني إذا كل واحد من عندنا قال أبدي من باكر، فرأيكم إيش وقت راح يجي هالباكر أصلا؟ وبالتالي أكثر مشروع ناجح بحياتنا إذا صفنوا له راح تلقون أنه هو مشروع أبدي من الأسبوع الجاي. أي شيء حتى لو كان في شيء خصك، أسد دايتش كم مرة نأجله مثلا، مثلا رياضة كم مرة تأجلها بحياتك؟ أبدي من الأسبوع الجاي أدخل جيم. بعض هاي الأشياء البسيطة الحياتية دا أقول. بالأخير أقول لكم الظاهر بأنه التأجيل هو مو مجرد عادة، هذا استثمار طويل الأمد بمشاكل المستقبل. شكرا لكل اللي تابعونا، أتمنى لكم يوم حلو إن شاء الله لكل طلبتنا اللي بصف الثالث متوسط، إن شاء الله تكون نسبة النجاح كلش عالية ويكون النجاح حليفكم. ونقول بردا وسلاما، حاليا أكو حريق بمستلقات في مطار بغداد الدولي. نتمنى لكم إن شاء الله يعني أنه بردا وسلاما لكل اللي موجودين بمطارنا ولكل الناس اللي ممكن تكون محيطة بمطار بغداد الدولي، بردا وسلاما. نختم وياكم حلقتنا اليوم، أتمنى لكم يوم حلو، تحياتي لكم وتحيات عمار. باي باي. عمار الوردة قال متحيني، عمار الوردة الحباب الفل الله يسامحني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفام، أهلا بكم. الزيدي وعزل المنافذ الحدودية بتنظيم وتسهيل دخول الزائرين العرب والأجانب إلى العراق. وزير الخارجية: السياسة العراقية الجديدة تستند على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. النزاهة النيابية قانون استرداد الأموال يتصدر أولويات مجلس النواب بعد استئناف جلساته. المفوضية تنشر أسماء المرشحين البدلاء الفائزين بعضوية البرلمان. القضاء ينفي صحة وثيقة منسوبة للادعاء العام تطالب الانتربول بإعادة عبد الأمير الشمري. أتم إنجاز 80% من ملف سلم الرواتب الجديد. محادثات غير مباشرة في الدوحة بين أمريكا وإيران. ترامب يدرس إعادة الحرب على إيران، والبنتاغون يعرض خيارات لضربات واسعة. رئيس البرلمان الإيراني: طهران لن تواصل المفاوضات دون تنفيذ بند إنهاء الحرب في لبنان. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1943 قتيلاً. طقس العراق صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكراً المتابعة، في أمان الله.

0: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟
7: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
7: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
7: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور.
7: بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني

0: الجديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: من رخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM.
2: عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: Je chante, je prie, j'implore une caresse, un petit refrain à toi et de tes anges gardiens. Je jure amour.
1: خليكم متوفين شوي وراجعين رشيد وياكم إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أهم نشرة الأخبار من رشيد أهم.

الثالثة بقيت بدأت أهلا بكم من نشرة خبرين رشيدة فنبدأ بها بالعناوين. الزي على منازل الحرية لتنظيم وتسهيل دور الزائرين العرب والأجانب إلى العراق. وزير خارجية: السياسة العراقية الجديدة تستند على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. الزهر النيابية: قائد استرداد الأموال يتصدر أولويات مجلس النواب بعد استئناف جلسته. ترأس رئيس مجلس الوزراء فالح زيدي جمع وسع لجنة خدمية للزيارات المليونية، وأشدد زيدي على ضرورة أن تكون زيارة هذا العام متميزة عن الأعوام السابقة من حيث توفير خدمة وضمان سيابية حركة الزائرين، كما وعد إلى النفذ الحدودية بتنظيم وتسهيل

الهود زوار العرب والجانب إلى العراق، وبما يبرز الهود الحكومية ويعزز صورة الإيجابية لبلادنا. قال وزير خارجية فؤاد سين في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد الدياوي، زيارة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج إلى بغداد تأتي في ظروف صعبة تمر بها المنطقة، مشيرا إلى نقل رسائل مهمة إلى العراق وتحسين موقف العراق الثابت رفض الحرب وتوسعها والهجمات التي تطال دول الخليج والمنطقة. وقال أن السياسة العراقية الجديدة تستند على مبدأ حصر سلاح يد الدولة إلى جانب محاربة الفساد. أكد عضو لجنة النزهة النيابية أحمد شهيد أن قانون سداد الأموال يعد من أبرز أولويات اللجنة خلال المرحلة التشريعية المقبلة انسجاما مع توجهات الحكومة في دعم حملة مكافحة الفساد، مبينا أن إقراره سيسهم في تعزيز المنظومة لحماية المال العام وسداد الأموال العامة. أفاد مصدر أمني بسقوط شظايا ومقذوفات تابعة للدفاعات الجوية في مناطق عد بجنبي الخيوة وصافة في بغداد جرى تصدي لطائرات مسيرة حلقت فوق منطقة الخضراء، مؤكدا الحادثة أسفر عن أضرار مادية لحقت بعدد من المركبات دون تسجيل إصابات بشرية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر غريباف عن الولايات المتحدة تعهدت في الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وإيران بإنهاء الحرب في لبنان، مؤكد أن طهران لن تواصل المفاوضات دون تنفيذ هذا البند. أوضح أن بلاده تتابع تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بشراكة الوسطين الباكستاني وقطرية المتعلق بتحديد متى وكيف تبدأ المفاوضات بشأن اتفاق نهائي بين بلدين. ختام هذه الشرطة بعناوينها. الزي وعزل المنافذ الحدودي لتنظيم وتسهيل دخول زائرين العرب والأجانب إلى العراق. وزير الخارجية: السياسة العراقية الجديدة تستند على مبدأ حصر سلاح بيد الدولة. النزهة النيابية: قانون إسداد الأموال لتصدر أولويات مجلس النواب بعد استئناف جلسته. لمزيد من الأخبار موقعنا الإلكترونية الرشيد ميديا.com على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا لكم، في أمان الله.

0: تريد اعلان مفيد يوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سله اعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد قناة الرشيد الفضائية اتصل على رقم 07805600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعناكم رشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام ومعاملات وناس ما تعرف السوق.
1: بس حياتك وكل هذا الحج ازاي يوفر؟
0: اما الحجزات يرد يسولف ويا احد
2: ساعدوني.
0: برنامج على الطريق تحس روحك قاعد تشوي ناس حقيقيه ومواضيع جدليه. المواضيع الجدليه والناس حقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر ويا ابن السلطان. برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي اخر.
3: انت كم يا بعد؟ انا نبيك. الله يحفظك.

مساء الخير على المستمعين، مساء الورد لكم اللي سمعنا دائما على 91.5 رددنا في العراق. جمل التحية لكل الأشخاص اللي راح يكونوا يعني من خلال التطبيق، وأيضا كل تحية للأشخاص اللي دائما راح يكونوا موجودين في حلقتنا ويشكون مواضيع اللي نقشها في حلقة الحلقة التي تمتد لساعتين من الوقت. من هذا الله يساكم عليه الله العظيم في هاي. طيب، مواقع التواصل الاجتماعي كثير، فيسبوك، تيك توك، إنستغرام، وعندنا غير طبعا تليجرام، يعني كل هالمواقع الموجودة على السوشيال ميديا. فكل واحد فينا أكو موقع معين، هذا الموقع بالنسبة له هو يعني المهم، يحبه أكثر أو يعتبره من المفضلات، أو مثلا هذا الموقع هو مثلا اسمه خبر معين يروح عليه، يعتبر هذا جزء من المصداقية. المشاركين به أو رواد هذا الموقع هو مثلا يشعر أنه هما أكثر مثل قلبه، أكثر يفرحه، أكثر يفيد. يعني كل موقع به تفاصيل، يعني مثلا إذا رجحنا عن موقع التواصل الاجتماعي يكون ناسب بالفيسبوك فنايمًا عفيس، وكو واحد مثلا يحب الانستغرام فديك عنه، واحد بالتيك توك، أكو واحد مثلاً بالتليجرام، أكو واحد مثلاً على جوجل، ناس تروح مثلاً تسأل وتسولف وتقصش الموضوع لينكدين، طبعاً دين كل بعيدين وعلي أوفو، أكو ناس تروح على شات جي تي جيميني، ذني مواقع كثيرة اللي أنا حاطهن ضمن المفضلات اللي موجودة عند بالأبليكيشن. لذلك أول شغلة مرات نسأل مثلاً إنه هل هذا الموقع شنو التحديثات اللي صارت عليه وشنو هاي، وناس حافظة كل استراتيجية مالته، أو هي ناس أكو خاص عند سوهم بقلبوا هذا الموقع، هو أول واحد يروحوا من مواقع التواصل الاجتماعي. طبعاً هذه دراسة قامت بها إحدى الجامعات الأمريكية، والتي صنفت الأشخاص بالعالم على وفق ما يفضلون من مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الجمهور اللي يفضل مثلا الشخص اللي يفضل مثلا انستغرام هيك معناه شخصيته، فيسبوك هيك معناه شخصيته، تيك توك هيك معناه شخصيته، لينكدين هيك معناه شخصيته، تليجرام شيء واحد سوى له شخصية معينة او نوع شخصيات اللي يتابعون هي مواضيع او هيك ابلكيشنات. فلذلك اسالكم كلكم شنو الموقع او شنو الموقع اللي انت بالنسبة لك مفضل، وبعدين في نهايه الحلقه راح اقول لكم كل موقع شنو معنى. طبعا من راح تجاوبني ودي استوي لاهل شويه تحكي لي شويه ليش مثلا انستغرام، ليش فيسبوك، ايش معنى فلان، ايش معنى هيك، اوكي. وانت تفضل انت اكثر، وانت استمع لك وين مثلا من عندك وقت راقد قلب، اكو يوتيوب مثلا عاد اكو مثلا تفاصيل. فلذلك اكو مواقع موجوده عندنا احنا نستفيد منها.

ما الغرض من السؤال؟ بعدين بعد يومين تلاقي كلكم غامس السؤال، مو اليوم، يومين كلكم غامس السؤال. فبالتالي هذا هو موضوع حلقتنا. أرقام هواتف المشاركة في حلقة اليوم 0780214115 0780216117، وعلى صفر على الواتس 0920114115. قبل بداية الحلقة لنا وجه تحية كل الشباب، مين الرائع ومين جميل، مين حبيبة ميسيوش، ما وجه تحية لك تميز المعك، بس مين جدا مشتاق يعني جدا، والله العظيم هذا شخص من أجمل الأصدقاء في حياتي يعني بصراحة. أمينة اشتاق لك عافية، لا اشتاق العافية هاي من بيبيت فعليك ما يعني كان مويد. المهم فالمهم خلينا نبلش حلقتنا اللي هادي أوك. لا تنسحب تخليش تعقدنا تختلف. طيب الله خلينا نبلش حلقتنا هذا اليوم، وقولوا لي شنو الطريق اللي انتم تحبون او دائما تقلوا، والله ضروري جدا ضروري اتفق كيف خلينا جمعاتك قولي اليوم عادكم تعال يلا سمع

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال اول. او الو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك؟
0: يا هلا بيك يا هلا، مرحبا. يا
1: تامر.
0: اهلا بيك يا تامر، يا مرحبا. يلا قول لي.
1: قبل اقول لك بس شغله، لما انت احب بارك اول شيء لابني
0: اي
1: نجحنا الثالث.
0: ثالث متوسط؟
1: احب اي.
0: اه الف مبروك يا رب.
1: شكرا. احب ابارك كل طلاب نجاحهم.
0: وما نجحوا نسوي لهم؟
1: والمان
0: حاول
1: شوف
0: كدور
1: ثاني، ان شاء الله
0: ينجحون،
1: ان شاء الله
0: يشدون. اي والله عندنا
1: صغير
0: دعاء. اي والله الف مبروك طبعا كل اللي طلعت هاي من يوم ثلاث توصل
1: صراحه. ليش مخرج من يوم ربع لهم
0: ان شاء الله هسه بعد شويه. سولفي انت شنو من متابعي يا طريق؟
1: والله سابقا كنت على التيك توك، حاليا على الانستغرام. يعني شايف نفس السام وتبان عاني من هذا الموضوع.
0: طيب
1: الله فرنس يا خاطر يلا ورا
0: اقلب وصار وين ايش معنى زين انستغرام معنى؟
1: يعني تقريبا اغلب الاخبار والصفحات اللي تنتشر لها شويه على تقريبا. انا اذا اشوف انه اقوى موقع التواصل الاجتماعي بالعكس حاليا الكل قاعد يتصل عليه الكل يعني مو في فيس تيك توك مو قبل كان سابقا بس انها موضوع فعلا عندي اكثر شيء.
0: طيب حلو اوكي تحياتي لك حبيبي شكرا زين اتصلك. هلا مرحبا. ناخذ اتصال ويا الو.
2: يا الو
0: اهلا وسهلا
2: كلكم عيني.
0: يا مرحبا الله.
2: الحمد لله.
0: شنو سالف يا طريق
2: فيسبوك؟
0: فيسبوك شمعنى؟
2: شمعنى شو تريد بي؟
0: شلون يعني؟
2: اخبار قضايح
0: ايه؟
2: معلومات مثلا اكو صفحات شايف هاي خوارزميات ملاذي
0: ايه
2: هي الصفحه اخر شيء معلومات تاريخيه اسلاميه.
0: حلو
2: صراحه غير نظرت عن هواشوار.
0: ها
2: يعني هاني الحمد لله وشكر جرم بيه واصل بدين اكثر شغلات يعني ما اعرف مو واصل انه مضبوط باكد لي المعلومه ومن ضمن اليوم هسه اكتب لك يا بجروب
0: ايه
2: وصديقك يعني مو تعليق
0: زين

0: وبيجي رايح
1: اي اي
0: عندك في مكان عندك انا كل على قبل كل اللي ما
1: فيسبوك
0: اي واش راسي
1: طيب حلو فيسبوك
0: عاد انه بتواصل ويا اصدقاء ويا غير شيء اكو بي مدرسه في المدرسه كذا قائمه ومكتبه
1: اي
0: اكو بي دور على مدرستك عبد الله المدرسه اي كتبت مره كتبت يقول لي بعت الارقام كلهم
1: بهذا الجروب ليش تتعامل مع المدرسه فيها هيجي

0: العظيم يعني انت هسه عيد ميلاد فلان اليوم عايده بس اللي من يجي عيد ميلادي عايدني اذا ما عايده ما يعايدني.
1: هاي شنو هاي؟ طيب ليه يا عمي؟ والله العظيم شنو؟
0: اكو ايش عقلي
1: لا اله الا الله عمي الحمد لله.
0: فجماعة الفيس احنا يا حبيبي
1: فيسبوك لا جميل والله حلو طيب اوكي علاوي حبيبي انا ممنون
0: منك. نقدر احنا نسالك انت مبادر
1: نسالك انا بالاخير ابو طوبه تدري بيها
0: الله
1: عشان
0: بس مو تزعل وتاخذها وتروح
1: لا لا بتاخذ الطوبه وتروح لا طيب
0: حبيبي
1: تحياتي لك حبيبي علاوي الذهب شكرا علاوي بيك مع السلامه يلا هلا.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير شيخ الشباب.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يسلمك يا هلا بيك. شلون اخبارك؟
1: الله يسلمك الله يعوضك.
0: الله يخليك يا ورد.
1: عرفتني لو لا؟
0: شكر. شلونك؟ شنو السالفه؟
1: شلون قلبك؟ شلونك
0: حبيبي؟ هلا ورده.
1: اسف على الغيبه.
0: لا ان شاء الله مانع خير.
1: والله الحمد لله ملتين يعني محاربة الفساد والدوام.
0: ايه حلوه هاي. ايه الله يساعدكم. طيب شنو انت شنو من مواقع التواصل الاجتماعي اللي انت دائما تتابعه او انت دائما تحطه كمفضل عندك؟ يعني فيسبوك
1: وانستغرام.
0: ايش معنى الفيسبوك؟
1: يعني بالبدايه اول شيء تعلمت عليه وظليت عليه يعني حتى صور الرياضيه هاي كلها على
0: الفيسبوك وعلى الانستغرام. انت نشط على الفيسبوك اكثر؟
1: ايه على الفيسبوك واحد على واحد.
0: اه حلو. حلوة جيد. زين انت قصه لك تقريبا عليه من بدايته لو يعني من جديد
1: تقريبا 2010 اول ما سووه من 2011.
0: ها اوكي يعني. وباقي نفس ال
1: باقي ايه. انستغرام نفس الشيء. فراط انستغرام شنو شو الفيسبوك ولا انستغرام.
0: حلو جيد. طيب تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا شكرا.
1: سؤال
0: عيني جواب.
1: اليوم دا اشتغل فمر علي اسم ظليت مصدوم.
0: ايه
1: شنو معنى سنحاريب؟
0: سنحاريب؟
1: ايه
0: اي واحد من ملوك العراق طبعا ذولي.
1: انا سامع بي.
0: ايه
1: بس اليوم واحد من شنو اسمه سنحاريب اه مصدوم.
0: بس والله حلو.
1: ايه
0: يعني غريب. ايه ايه غريب يعني اذا واحد اسمه سنحاريب. تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. هلا باي باي مع السلامة. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: سلام عليك.
0: سلام ورحمة الله.
2: شنو الأخبار؟
0: شلون الأخبار؟
2: أقول لك هذا اللي سجل بالفيسبوك هذا علق لي وذاك لك شنو هلم كوني؟
0: أي مدى يقول علاوة؟ والله ما أدري شنو هاي ما جاي دفتر.
2: أسمع علاوة تسولف شنو هالطرقنا هاي؟
0: إيه ما أدري.
2: هاي معناها رب الواجب باللايك والشير والكومنت.
0: إيه زين شو مثلا انا نسيت ما يعني مثلا الاشخاص اللي فيسبوك بس انا مره اشوفه.
2: هو تعرف انا ليش عرفت الفيسبوك حجي؟ من هاي السوالف كلها فواتح وفصول وشيوخ ومدري شنو على راسنا كل الشيوخ والعمايم طبعا يعني اذا كانت شقي هي العقال والعمامه. حجر احنا للانستغرام شوف لوحات شوف اشياء مرتبه شوف فنون يعني تركز بالافلام بالمسلسلات باللوحات اشياء مرتبه. والاحلى انه الانستغرام حتى

0: تعامل وياه بسلاسة
1: مم.
0: يتطلب فهم بالتطبيق.
1: طيب
0: يعني تفهم أكثر بالتطبيق، تفهم تفاصيل التطبيق شلون يشتغل.
1: مم.
0: اللي ما له خلق يروح على الفيسبوك، اللي له خلق وكذا ترتيبات
1: مم.
0: يبقى بالانستغرام. فالانستغرام يعني، عن نفسي أني الانستغرام يعني يقلل الضغط النفسي من المجتمع والأشياء الموجودة بالمجتمع، خصوصا اللي الخوارزمية مالته أغلبها أفلام، ما أفلام وهالسوالف أجنبية، فالخوارزمية عم بتشتغل
1: اي
0: كلها أشياء أجنبية.
1: هي
0: يعني
1: هو
0: يعني شلون
1: هو
0: بدأ
1: الحلو
0: يعني،
1: بيها يعني بالسالفه بالانستغرام، انه الخوارزميه ما تاخذ مثلا ما تقلبه اليوم، مو اللي دائما تقلبه.
0: طبعا
1: اي،
0: لا،
1: فلذلك اكو
0: حتى اقول
1: دائما
0: لك
1: ها مال
0: بعد،
1: الانستغرام.
0: تاخذ بالدقيقه. يعني مثلا
1: اي
0: فوت على الاكسبلورر، طلع ريلز مالك، اطلع وطب طلع ريلز مالك، اختاره من الاكسبلورر،
1: اي
0: خلال دقيقه
1: اي
0: اللي يعرض لك بس الريلزات مالك
1: يبدي يتعرف فيه هو.
0: يبدي يتعاطف.
1: اي اي
0: ذكي. وانا ما ادري، احسه يعني الفيسبوك افتى من 4 5 سنوات، اي 4 5 سنوات مسوي وعايفه، ماسنجر ما عندي، وبس انستغرام. يعني حاليا انستغرام، واكيد الواتساب. يعني الواتساب
1: نعم.
0: صار
1: لا، واتساب
0: تواصل
1: هذا واحد، هذا يعني صار به هواي من التفاصيل يعني.
0: بس كسوشيال ميديا حاليا، يعني جلست انستغرام لان يوفر اقل ضغط على المتلقي
1: ايه
0: بالنسبه لي، لان انا
1: صح.
0: خوارزميتي هيك.
1: طيب حلو، تحياتي لك منقذ حبيبي، شكرا جزيلا
0: كل
1: لاتصالك.
0: الحبايب.
1: هلا وردة، باي باي، مع السلامة.
2: الوحدة أضيع قباله وصاف، نبقى
1: شنو قلت لي
2: من
1: التعامل؟
2: يحكي.

0: طيب عندنا اتصال. الو الو جيد كل زين. سؤال حلقتنا لهذا اليوم، انت من رواد، سؤال هو يقول انت من رواد اي تطبيق او اي موقع تواصل اجتماعي، اذا كان على الفيسبوك او الانستغرام او التيك توك او غيرها من المواقع، فانت اي واحد بيهن انت من روادهن، وبامكانكم التواصل ويانا على رقم الهاتف 07802 114115 وعلى 07802 116117 وأيضا على 072 على الواتساب 072 0111 115. خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: أخبار.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبا. من جاي؟ ها؟
1: احكي عليك.
0: انا احكي عليك؟ تتخيل انا احكي عليك؟
1: ازعل يعني؟
0: انت لا هات. انت زعلك وحش.
1: مو؟
0: اي والله. شو الاخبار؟
1: والله سلام.
0: ابو مينا ايش عجب نورنا؟
1: هيك جاي.
2: الحبيب والقريب من القلب.
0: انت القريب الى القلب. الجميل الصديق الاخ. شو الاخبار؟
2: اخباركم؟
0: مشتاق لك بجد السماء.
2: شلون الصحه؟
0: شلون الامور؟
2: مشتاق لك والله.
0: منوره بغداد.
2: منوره بيكم حبيبي.
0: في دول عمرك. ليش هيك عايفني ويا ابويا ويا ماجداني وحدي؟
2: جايه كاني جايك.
0: ها اوكي.
2: بس ما طول 3 شهور وارجع.
0: اجي هاك.
2: اي والله.
0: ليش هيك؟
2: اجي اخذك واروح.
0: ما اروح انا، خليني نانا عمي.
2: اسبوع واحد فقط.
0: اسبوعي مو مشكله.
2: ايه ايه اسبوع
0: ايه اسبوع كاني ما ادري ماكو عساس يا واو صعدنا هاي.
2: ايه خلاص متفقين.
0: اه هي خلاص
2: حبيبي الغالي.
0: الله يخليك يسلمك حبيب قلبي.
2: اقول لك البرنامج اللي يطلع الاسم الحقيقي شنو هو هذا؟
0: برنامج يطلع الاسم الحقيقي هو هذا.
2: كان هناك يمنا
0: ايه
2: اكو برنامج
0: ها ترو كولر. برنامج طال اسمي حقيقي تعبني.
2: حبيبي
0: غالي تحياتي. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا

0: طبعا.
1: معقول كده عادي وسهلة عليك تظلم
0: فيا؟ دائما اقول هاي الاغنية من اجمل الدعاوى اللي تدعيها بنية على ولد.
1: اصلي ما شفتش عندك احساس،
0: يعني هذا الولد تدري عليه لو يموت احلى.
1: ازاي في الدنيا في ناس كده قاسية ومؤذية؟ انا شفت كتير منك يلي عليك.
0: شو مسوي لي بحاجة تدري عليك؟
1: وانت بطلتش توجعني واستكفيني.
0: بابا احنا شاطر

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: مرحبا استاذ.
0: اهلا وسهلا. هلا مرحبا. من جاي
1: عمرك يا عبد. طبعا ما اعرف فقراتكم لكن نحب نسمع الاغاني من عندكم على ذوقكم العراقي صراحه.
0: الله يخليك يسلمك. بس اسم حضرتك؟
1: أنا يزن.
0: يزن شلون اخبارك
1: يا حبيبي؟
0: يزن انت من رواد اي موقع تواصل اجتماعي وليش؟
1: من رواد اي موقع تواصل اجتماعي. والله بصراحة بدون تحديد هم كلهم يعني. إذا كان
0: أكثر واحد تستمد من عنده معلومة تحب تقلب
1: يعني
0: وقت الفراغ انستغرام؟
1: نعم.
0: إيش معنى؟
1: يكون سهل وسلس والجمهور مالته كلش يعني واضح.
0: فسر لي واضح شو معناها يعني؟
1: يعني واضح يعني مثل ما تقول سناب ممكن يكون خاص. الانستغرام الصفحات الخاصه تقدر انه تتابعهم، تقدر تعرف محتواهم، تقدر انه وايد تفاصيل تتعرف عليهم اكثر.
0: طيب
1: واكثر بالسوشيال ميديا طبعا حتى الفنانين
0: اي ومشاهير اغلبهم طبعا خصا لي
1: اكيد طبعا
0: العالميين العرب عندهم انستغرام.
1: بالضبط. شوي السناب يكون مو يعني ما مطروح 100% انه تشوف الجمهور دي واضح. يكون خاص
0: صحيح. أي. طيب وشنو الأكثر شيء أنت يعني تحب تستفاد من أو مستفاد من عنده من الانستغرام؟ يعني فد شيء تقول أنا هذا ممكن مثلا مقاطع ضحك، ممكن مقاطع حلوة، ممكن يعني شنو ممكن؟
1: اطلاع فقط، اطلاع على المشاهير وأخبار المشاهير وأخبار الجمهور اللي يدفع لي المشاهير، والأشياء السلبية من الإيجابية يعني نختارها صح الإيجابية.
0: أوكي.
1: أما السلبية أكيد راح نستفاد من عدها.
0: تحسه مصدر معلومة صحيح بالنسبة لك؟
1: مصدر معلومة؟
0: أي
1: ما اعرف انت تقررون.
0: انت تقول هل هو يعتبر مصدر معلومه يعني صح حقيقي بالنسبه لك انت؟ يعني المعلومه اللي تشوفها على الانستغرام تقول اي صحيح؟
1: مستحيل، لانه هذا تطبيق الكل تنشر به، ممكن معلومه غير صحيحه او ممكن لا، ممكن تتروج او ما تعرف.
0: طيب اوكي. تحياتي لك يا زين، وانا ممنون منك.
1: بدول عينك. اذا ممكن استاذ انه اطلب اغنيه.
0: مشكله يعني جيت على البرنامج الغلط، احنا ما عندنا طلبات.
1: اه اوكي.
0: ليش انت شنو مناسبه تطلب اغنيه؟
1: ايش حاب اسمع اغنيه؟
0: خب اسمعها باليوتيوب بلا ما اسولف اني، ما لي بالاغنيه
1: اقول اغني. لا عطريتكم
0: اكل. لا هو ما اقول لك ما بالاغنيه من تغني. مرات نطلعها على مود احنا مثلا ناخذ اتصال، بينما مثلا هسان واحد من الاشخاص اللي من اسمع اغنيه بالسياره ما احب حتى اجاوب تليفون، اريد استمتع بالاغنيه.
1: اي طبعا اكيد.
0: مو؟
1: كل احنا نستمتع بالتليفون.
0: فانت تخيل هسه اذا تشغلها الاغنيه اللي انت ببالك، زين اعطيك اغنيه تسمعها؟
1: زين اوكي انطيني اغنيه بس على هذا الحر.
0: يعني الحر هسه بعد مو هنا، حسب انت بسيارتك شنو وضعها.
1: يلا تمام اوكي ماشي.
0: طيب اكو اغنيه،
1: انطيني اغنيه والله على ذوقك.
0: اكو اغنيه باليوتيوب طلعها واستمتع بيها، لان هذا انا اعتبرها من اجمل الاغاني التي اغنت. بس خل افتح لي انا بالمناسبه ما احفظ اسم اغنيه يعني عندي باليوتيوب، فبس حتى طلع لك اياها بالضبط اسمها.
1: قديمه جديده؟
0: ما لي خاص بقديمه جديده، شو اسمها قديمه جديده؟ عوفها القديمة الجديدة والله هسه اطيق. بس اصبرني خليني خلي يطلع اسم المطربة، هي دكتورة بالمناسبة وتحمل جنسية لا اسوي دياتي لا اخذت لا خدعت شو المخرج طبعا صغير يخلص الاعلان هو هذا لا اله الا الله. المهم
1: طيب
0: والله ما ادري يخلص الاعلان شو اسوي له، اوقف حياته. الاغنية راح اسمعك او ما راح اسمعك عم النت بالإذاعة عشان يزيدوا الباقة مالتكم، خلنا نفتهم بس الولد اللي تسمع الأغنية والله ما أدري راد الناشد إحنا بشرفي. فاتحت يوتيوب هسه؟
1: أكيد طبعا.
0: بس إحنا بس شوية النت عندنا شوية ضعيف تدري، لأن قاعدين إحنا بالصحراء. المهم
1: لا.
0: اسمها المطرب اسمها دلال أبو آمنة.
1: دلال أبو آمنة.
0: أي دلال أبو آمنة. الأغنية اسمها ت يعني تاء هاء
1: اي
0: بعدين مسافه
1: اي
0: دال لاخ حرف الدال
1: نعم
0: لا لا وحده ورا اللخ
1: طيب
0: اوكي طلعت عندك؟
1: طلعت لي اوكي
0: اي قاعده هيك بجلسه وكم مثل الكهف على بالي
1: على ما اعتقد هي مغربيه هذه
0: لا سوريا سوريا فلسطينيه
1: طيب اوكي يعني انت تميل للاغاني مثلا اللي تحبها انت لو يحبها الجمهور
0: لا شو علي بجمران لحبل مالاتي ذي أنا هذا من فيفر ماتي
1: خلاص أنا راح أسمعها وأشوف ذوقك والله
0: اسمعها أنت بس تشر من تسمعها حاول لا تنزعج من أي واحد يسوق علي بحيث يدق بإذنك الأغنية مو يسمعون الآخرين
1: طيب
0: وابحر ويا الأغنية
1: ابحر
0: حلو
1: ابشر
0: بتكمل مشوارك كيفك ما أدري
1: ان شاء الله
0: ولا تجاوب على كيفك خلي
1: ذوقك بس ما خلي ذوقي المفروض تاخذ هم ذوقي
0: ما اريد ذوقك انا اريدك تستمتع بهاي الاغنيه ما عليك فيها استمتع
1: ما قلت استاذ والله ما قلت
0: والله العظيم ما من يطون للعراقي شو اسمه حكم المهم
1: انت اوكي استاذ انت ذوقك انا هم داس مع ذوقك
0: يلا قول لي
1: مع ذوقك اوكي بس انا حنطك اغنيه هم ممكن تسمعها
0: انطينا
1: ممكن حتشوف قصتها
0: ممكن يلا
1: اوكي
0: شنو
1: اسم الفنان دارك نعم
0: انجليزي لو عربي
1: عربي
0: دارك
1: ايام الحلوه عنوان الاغنيه ايام الحلوه ايامي الحلوه
0: ايامي ها اي اوكي ايامي الحلوه
1: شوف اطلع عليها شوف فكرتها
0: اي
1: كلش حلوه عجبتني انا
0: دارك ايامي الحلوه حلوه اوه حلو جميل تو مانث نازله هاي قبل شهرين هاي خلاص اسمعها بالسياره ما اسمعها انا
1: تمام أوكي. أنا ممنون شكرا لك
0: يا زين حبيبي تحياتي هلا بك هلا ورد باي باي عيدها من الأول عيدها والله رجعها شدنا سيدي.

0: طيب بمناسبة يعني اللي يسمعها أول مرة هاي الأغنية بدايتها تقول ته دلالا يعني تيه يعني تيه واحد تايه ته دلالا فأنت أهل لذاك يعني أنت أهل أنت مؤهل أنت تيه دلالا أنت تيه دلالا عندي يا شاعر هسه يقول أنا شاعر يجيب لي هيك جملة أنه ته دلالا فأنت أهل لذاك وتحكم فالحسن قد أعطاك ما وش جملة مستحيل هاي يعني ما أدري حسب قول الشاعر ابن القارض فتخيلوا ته دلالا يعني تيه في دلالك يعني استمتع فأنت أهل لذاك وتحكم تحكم بيه فالحسن قد أعطاك أعطاك الصلاحية أن تتيها في الدلال الذي أعطيتك إياه والله أكبر. طيب نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: مساء الخير.
0: أهلا آسف شوية يعني أجيت على وقتك بس أنا آسف.
1: أنت تمون حبيبي
0: أنت تمون على الرقبة
1: الله يسلمك.
0: أنت جميل شلون الأخبار؟
1: والله بخير الحمد لله الله يسلمك.
0: يا تطبيق أنت دائما تحبه دائما يعني تقلب بي يعتبر من الأولويات تستسقي منه أشياءك الجميلة الضحك المخبر من يا تطبيق أكثر شيء أو موقع.
1: والله قبل كنت على فيسبوك.
0: فيسبوك أوكي
1: بعدين يعني شفت إنه الإنستغرام شيء رهيب.
0: إيه
1: يعني ما عندهم حدود بأي موضوع.
0: إيه
1: زين
0: زين
1: إيه بس بعدين شنو تورطت؟
0: ليش تورطت؟
1: مو أنطي لايكات مثل في المقاطع تعدي.
0: إيه تبين عند أصدقائك. إيه سني ما يسأل. إيه لا بصراحة أنا وين ما أروح ألقاك مسوي لايك فبالتالي بعد ذاك يوم شفتك مسوي لايك على سالفة يضحك بصراحة متخابرك ده ممكن يشيل اللايك يعني عادي استمتع بينك وبين نفسك مو إلا نعرف
1: مرات تتعمد أبو صراحة
0: إيه والله إيه
1: مرات تتعمد
0: هي هاي مشكلة أنت تتعمد بكل شيء مشكلة
1: فاضين هاي ما
0: تهدلالن اي تهدلالن اي
1: يعني هاي حتى جماعة معلقات السوق عكاظ قبل
0: عافية اي
1: مو كانوا يعلقوها على الكعبة ما يعني ما كنت يعني
0: شعر جميل بمناسبة ابن القارض واحد من الشعراء الخطرين جدا وكتب الكثير من الأشعار لما بعد فجر الإسلام فبصراحة هو فتشي يعني رهيب هو بمناسبة هي دائما هي حتى أم كلثوم كانت من تغني تقول هو نوع من الغزل الإلهي بس بالتالي لما سقطها مرات على نفسك هيك أشعار يعني تحس بالحب إنه من الإنسان اللي ممكن تدخل اليوم إلى قلبك بحيث تقولها هاي الجملة مثلا إحنا كرجال أو امرأة تقول الرجل ته دلالا فأنت أهل لذاك وتحكم فالحسن قد أعطاك
1: الله.
0: فتخيل يعني إيه
1: شيء رهيب
0: اي أيوة والله يعني جدي ما قال هالبيبي تي على الحكي قلت كان يحبه
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه جميعا يعني والله حبيبي طيب حبيبي تحياتي حبيبي. لك حبيبي شكرا لك. جزيلا هلا بك مع السلامه باي باي طيب شبي محمد العزاوي شبي مسوي محمد العزاوي ما مدى يجوز ما اعرف وي تشات يا محمد عزاوي خلاص حتى الموجودين يسميه تشات ترى يعني ذول مو حقيقيين اي اللي ماكو جمهور والله ما اعرف محمد عزاوي كارثه مهم لا ايه والاشخاص القريبين منك وما ادري شنو مهم طيب يلا سولف لي ناخذ ها انت الغلطان بس ياهي من عدين اللي ويا أنغام؟ لا ويا أنغام طلع لي لا لا مو حفلة هي مو حفلة شبيك اسحبها عادي يوتيوب ما عندك يوتيوب ما يخالف ما يهم على راحتك بما يحمل، لان هناك مغنيها احلى. تدري ليش؟ بعد الفاصل، لان انا غلطان من غناها بال يعني لو ما مغنيها تسجيل استديو احلى، لان بذيك ويا انغام تموت. انغام كانت قالت لاني هاي وحده من الاغاني كلش احبها انا، وبصراحه انا بحسدك، انا بحسدك ما جات لما موصى منك انه ليش اخذت الاغنيه، اغنيه روعه. المهم عندنا اتصال، لو نطلع فاصل تدري ليه؟ يلا حلوه، يلا خلينا نسمعها ونطلع فاصل وبعدين نرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من هالطريق.

لأنك شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يعزل المنافذ الحدودية بتنظيم وتسهيل دخول الزائرين العرب والأجانب إلى العراق. وزير الخارجية: السياسة العراقية الجديدة تستند على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. النزاهة النيابية: قانون استرداد الأموال يتصدر أولويات مجلس النواب بعد استئناف جلساته. المفوضية تنشر أسماء المرشحين البدلاء للفائزين بعضوية البرلمان. القضاء ينفي صحة وثيقة منسوبة للادعاء العام تطالب الانتربول بإعادة عبد الأمير الشمري. التخطيط تعلن إنجاز 80% من ملف سلم الرواتب الجديد. محادثات غير مباشرة في الدوحة بين أمريكا وإيران. ترامب يدرس إعادة الحرب على إيران والبنتاغون يعرض خيارات لضربات واسعة. رئيس البرلمان الإيراني: طهران لن تواصل المفاوضات دون تنفيذ بند إنهاء الحرب في لبنان. ارتفاع حصيلات ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1943 قتيلا. طقس العراق صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله وحفظه.

0: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: سيارتك وتوكل، يلا هذا الحج الزايد
4: عوفه. اما الحج الزايد يرادي يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشي يعني.

0: طيب مستمعي طبعا رجعنا لكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وطبعا أذكركم بسؤال الحلقة اللي يقول كثير من مواقع التواصل الاجتماعي اللي موجودة اليوم في حياتنا واللي احنا عندنا اكاونتات بيها وعندنا متابعين وعندنا ونتابع آخرين اللي من ضمنها انستغرام، فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، لينكدين، سناب شات، ممكن تويتر، ذني مواقع كثيرة. فلذلك كل واحد فينا عنده فد موقع إلكتروني بصراحة هو يعني فضل على الآخرين لسبب أو لآخر، ويعتبر هو من جمهور هذا الموقع، موقع التواصل وحتى يوتيوب طبعا. فلذلك سؤال حلقتنا لهذا اليوم، أنت أو أنت كأشخاص من يا فئة أو من يا جمهور يا تطبيق، وش معنى هذا التطبيق؟ أكو ناس ممكن تستخدم للترفيه، أكو ناس تستخدم للمعلومة، أكو ناس تستخدم للبزنس للعمل، أكو ناس تستخدم للاطلاع، أكو ناس تستخدم لقضاء وقت، كثير من الأشياء اللي احنا نستخدمها. طبعا هذا يجي على التفاصيل اللي نشوفها دائما، انه 24 ساعة احنا عيننا بالتليفون. الواتساب غير مشمول باعتباره هو وسيلة للتواصل الشخصي المباشر، بس ذاك يعتبر وسيلة التواصل الاجتماعي عامة، فأنت من ياهم عندهم. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وعلى 0780116117، وبإمكانكم التواصل ويانا أيضا عبر الواتساب على 0720111415. قبل ما نأخذ اتصال عندي مناشدة بصراحة، أريد ناشد صديقة عزيزة عبير، مو عبيرنا، عبير صديقتي، وأقولها يعني هي كانت وعدتني إنه تجيني زيارة وبصراحة ما جتي، فبعد يمك عبير شو كنت تجي ما أعرف، ما أدري شو كنت، الله يسهلها، راح نعزل ونبدأ بعد جتي معي. المهم قلت لك أناشدك، ودي ما ترى بيش غير مناشدة. طيب خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو،
1: شلون الصحة؟
0: يا أهلا، شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: شلون أمورك؟
1: أي وين واني ماكو؟
0: شنو الأخبار؟ ليش هيكي؟
1: والله تغيرت نومتي من شلت.
0: ليش؟ شنو الأخبار؟ وين شايل؟ بطرف الأرض؟
1: طرف الكوكب؟ لا بطرف الأرض، بس قمت أرجع بالوقت وأحيانا يعني لا أبا أسمع وما أسمع. وأعتقد فادني الكثير.
0: فاتك الكثير والله واي. طيب.
1: إي والله. وأكو مواضيع أكيد أنا حسيت إنه أنا لازم أكون جزء
0: منها.
1: جزء.
0: مو؟ إيه بعد خلاص إحنا بعد إن فاتتك الزاد قول هني.
1: قول هني لا.
0: سولف لي.
1: وهاي طبعًا ملعبك هو.
0: إيه. شنو؟
1: والله حسب غسيل الدماغ.
0: إيه.
1: نعم جوا شلون يغسل دماغك كذا، غسيل الدماغ ما انت مضبوط راح يأثر عليك. يعني ممكن تتنقل من الانستا، تتنقل للتيك توك، بس انا غسيل الدماغ لي اليوتيوب.
0: يوتيوب
1: يوتيوب اي انا اكثر شيء اتابع المحاضرات وبرامج قديمه، لقاءات. هذا اللقاءات الحواريه الشيقه بيها هدف. وأما الفيسبوك آخر منشور يعني والله يمكن نشرته نتوفى أبوي قبل 7 سنين.
0: ها هيجي.
1: أي والله. يعني مكروه. والإنستغرام كل ما تفوت تلقى 2 يتحركون 4 يتكافخون.
0: إيه.
1: وما أفتهم.
0: صار وش العلاقة؟
1: بس إيه من أريد أسلم عليك طب على الإنستغرام أقول لك شلون أقدر.
0: صدق اقول لك شو
1: اي والله. والتيك توك يعني هاي هيك ماكو هيك كان داها في الروح.
0: اوكي. طيب
1: بس اليوتيوب يعني حقيقه اللي يريد يستمتع ويريد يثقف اكو هوايه
0: قنوات باليوتيوب، اكو ناس
1: يوتيوب يعني رهيبه. يعني حلقات يعني
0: حلو،
1: غير مفهومك يعني.
0: صح صح صدق،
1: ناس يعني ناس مثقفين هم صدق تاخذ من عندهم فكره، فد عبره، فد
0: نعم،
1: فالتصور لك.
0: أيه.
1: يغير نمط حياتك ممكن. تلقاه باليوتيوب.
0: حلو. اوكي طيب.
1: ومفتوح اليوتيوب طبعا ساعات طويله الحلقات فيها هاي ان شاء الله، يعتمد على غسيل الدماغ.
0: هو يعتمد على انه انا شريد اشوفه، مو هي ليش انا قلت ثاني انه هذا التطبيقات هي تختلف من واحد لواحد، كل واحد يشوف اهتمامه وين، كل واحد
1: ما شاء الله
0: يشوف.
1: حاطين خوارزميات
0: طبعا
1: النفس مالتك تسمع.
0: ايوه
1: بالضبط، اذا نفسك مو زين يطلع لك دواء مال قحه.
0: مال قحه عافيه. اي والله صدق،
1: والله جديات.
0: والله صحيح.
1: اذا انت تلمس تلمس التليفون مالتك وتقلبه بصوره نيفه، هو يحس انه راح يطلع لك اشياء خاصه. هاي مزاجك انت، شوف شلون مزاجك.
0: صحيح. طيب ها هي. طيب تحياتي لك خالد، وان شاء الله المانع دائما خير، ويا رب دائما التوفيق.
1: لا لا حبيبي انت، احنا
0: حبيبي
1: الغياب لا يفسد بالود غضب.
0: الله حلوه. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا ورد، على بيك. باي باي، مع السلامه.

0: طيب يلا خلينا ناخذ اتصال. الو الو
1: يا الله
0: يا الله يا الله يا اهلا وسهلا. شلون اغنيه؟
1: اغنيه بها شفنا
0: اغنيه بها 60,000 حرف.
1: صدق بها 60,000 حرف
0: والله العظيم.
1: وتكسرني
0: ايه وتكسرني
1: ايه وتكسرني ايه. فوقا
0: تخيل
1: فوق. يعني على راس توقع
0: ايضا هاي اللي يحبون شفت هيجي
1: هم قالوا اللي يحبون
0: ايه بتخسرني ايه. وتكسرني
1: شلونكم
0: عيني؟ شو الاخبار؟
1: شلون الامور؟
0: سولف لي، وين انت يا جمهور؟ المن التابع؟ ايش معنى؟
1: انا فيسبوكي بامتياز.
0: فيسبوكي بامتياز، ليش؟
1: الانستغرام هاي المقاطع اللي اقول لكم اياها شايفها مال
0: اي
1: اموت على هاي الارياف الاوروبيه.
0: اي حلوه والله بصراحه يعني.
1: مناظر حلوه ومريحه حلوه
0: تحس الحياه هناك فول. يعني مختلفه.
1: متابع هاي نسيت اسمها على هاي الماعز الباحه هاي اللي حكينا عليها هاي دولي الانجليزيه
0: اي ناجي دولي
1: والله قد ما تعتني بيها انا راح اكسر معك والله العظيم.
0: هو بالمناسبه اكو فد فد يوم رحت مكان يعني بعمان خارج عمان ويمكن اتوقع فد 150 كيلو هيجي من كمية الهدوء تحس أذانك مطمومة.
1: صدق يعني.
0: فتتحس هذا المكان إنه يعني قد ما هن ذني الأماكن حلوة تحسك الإذن مطمومة عبالك ماكو أحد ما تسمع نفسك هذاك يوم واحد يقول ده يحكي يقول أقول أكو.
1: تسمع النفس
0: ما. عافية تسمع هذا هيك شيء تخيل إيه.
1: إيه. إحنا وين؟ لا والله هاي يعني متابعة حاسد إذا كنا صحة مالته.
0: أوكي.
1: ذاك اليوم. صار عندها الماعز صارت عندها ولادة هي شلون أخذتها واهتمت فيها وحضرت لها حليب الرضاعة
0: الله
1: في أن أمها مريضة يعني بغض النظر أنه هي فت شخصية جميلة ولطيفة
0: أنا
1: يعني ما بوع على الماعز الله شاهد
0: أي كعادي
1: أي بوع على اهتمامها
0: أي طبعا
1: ويعلم فت شيء والله العظيم بس الفيسبوك هاي الأخبار الزينة الحلوة الفواتح المناسبات يعني منشورات صدق يعني منشورات قليل يعني مو
0: هالجد تتفاعل على المنشورات مال الفيسبوك؟
1: اي اتفاعل شلون هذا الولد يقول يسجلون بالدفتر انا ما اسجل بالدفتر شكلي يسجل
0: بالدفتر والله خلق والله خلق هاي ايه انا مره بناسب ايه سامع بهاي السالفه بس ما توقعتها يعني
1: لا لا صدق اخو بيهم يا ليش ما علقت لي والله انا نشرت منشورتها ما علقت
0: ايه
1: زين
0: وماختي والله ما ادري يعني شو اسوي لك انا
1: عبالك بالدين
0: صدقني ورجع لي اياه
1: اي ما عرفت ليش مرجوع قلت لك هو الاقوى شيء فيسبوك
0: فيسبوك اوكي
1: وهاي الشخصيات الحلوه على الانستغرام والمقاطع الحلوه والطبيعه على الانستغرام
0: طيب
1: يعني شلون نقول نقدر نسوي 50-50 يعني نص بنص
0: انت بعد
1: اي يعني نص فيسبوك ونص انستغرام
0: انستغرام اي اوكي
1: طيب هاي الباقي الواتساب مع الواتساب حاطه على مود ما يفترق
0: اي
1: وميض انصح الواتساب بس وميض خبرنا على الواتساب هو عامل جروب بس هو يكتب
0: صدق بس هو
1: والواعد بينا
0: اي
1: سبحان الله كل ما يواعد بينا
0: وواعدك بالوعد وزقيك يا كمون
1: وزقيك يا كمون هسه انه بوعدنا صار محرم وعدنا صار صلاة الفجر وعدنا
0: مدرسة
1: يعني نريد بس نخاف لا تنقلب بينا وميض بعد يوم موفقين نداء الى وميض هذا الخميس رتب روحك
0: لا لا ترتب روحك بالعكس عوفة للسالفة نخاف يرتب انه بصير سالفة
1: بك يجمعون دول الكبار اذا نجموها ما نعجبكم
0: طيب حياتك بلبل حبيبي شكرا جزيلا هلا بلال باي باي مع السلامة ناخذ ويانا اتصال الو
2: الو
0: نعم
2: مساء
0: اهلا وسهلا
2: اهلا بحضرتك
0: يا هلا ومرحبا
2: تحياتي لجميع المستمعين الكرام والاخ المخرج
0: الله يخليك يسلمك
2: طبعا انا كلش احب التليجرام
0: تليجرام
2: كلش شلون جدا جدا احبه
0: اي
2: لان انا من انشر يعني انشر جريده فاكيد يعني الجرايد تنزل بهذا الموقع
0: وين هي؟
2: الدكاتره هم ينشرون فهم يقرون مقالاتي وانا اقرا مقالاتهم فكلش يعني احبه، وحتى يعني بالخارج عندي اقاربي يعني بالسويد وبالمملكه المتحده يستمعون الى الكتابات مالاتي ويشجعوني. نعم.
0: طيب يعني هذا انت من زمان عند اول قلت لي انت تتابعين وين قلت لي؟ لا
2: التليجرام. نعم
0: اي تليجرام. اوكي طيب يعني عندك هناك قناه لو فقط متابعه؟
2: لا لا لا لا متابعه، انا اكتب الجرايد، ما عندي جريده معينه. يعني احب انشر كتاباتي يعني تخص الادب الفلسفه. نعم. العلوم يعني، وزميلاتي الدكاترة بقية الأصناف يعني الطبيبات وأساتذة الجامعات أكيد يعني أنا من القسمين أنا عندي صديقات.
0: طيب نعم. حلو طيب تحياتي لك، شكرا جزيلا. تسلمين يا وردة، هلا بيك، مع السلامة. يلا سمعني.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور يا هلا.
1: اين اخوي شلون؟
0: الله يسلمك، شلون الاخبار؟
1: شلون احوالك؟
0: هلا حبيبي، شلون الامور؟ هلا
1: سامعين بسامعين اخبارك؟ والله مشغولين.
0: والله الله يعينك، يعني شوي هاي الفتره جت انشغالات للجميع بصراحه.
1: ما اعرف والله ماكو مجال اصلا يعني.
0: دائما اقول
1: خصوصا هالسنه كاس العالم، حتى كاس العالم مشكله يعني.
0: والله تدري هالسنه انا احس كاس العالم مو مثل كل مره، كل سنه يعني، مو مثل كل مره يعني، ما دا احس المتابعين الا قليلين يعني.
1: مو شايف فرق الوقت، بس تعال هنا نشوفهم بامريكا.
0: ها.
1: انا اول مره اشوف هيك يعني. اول مره اشوف امريكا انه هيك عندهم اهتمام بالكره القدم.
0: اي باعتبارهم
1: اللي احنا نسميها بالطاوله، هم ما يهتمون بالطاوله، ما يحبوها.
0: هم عندهم كره القدم مالتهم الامريكيه.
1: كره القدم مالتهم الامريكيه. بس هالسنه يعني فد اهتمام، بحيث يعني يا هل التقي بي، يا هل اشوفه، يا هل هذا يعني مثلا يفتح مواضيع وياي على على شل العباد، وشفت هيك العباد بعد مستغرب يعني. قاموا يعرفون اسماء الدول، بينما هم قبل ما كانوا يعرفون حتى اسماء الدول.
0: اي مو شوي عندهم مشكله بالثقافه العامه بصراحه.
1: بالضبط.
0: فلذلك يمكن الموضوع مختلف. طيب انت من الاشخاص اللي يتابع شنو؟
1: سلطان هسه احنا مو تطبيقات، هو يعني هو هم اكو تطبيق له، بس جوجل جوجل كلش يعني عادي، كلش احبه وكلش يعني دائما استفاد من عنده. وهسه حاليا تعرف هسه قام الاي اي او الشات جي بي تي سوى يعني اسوشيت
0: فصاروا
1: اثنيناتهم سوية تقريبا.
0: أي.
1: يعني بعض المرات يعطيك سجشن انه من تبحث يعطيك اقتراح يقول لك هيجي او هيجي، فيدخل به الاي اي فصار متوسع اكثر.
0: جيميني صار مالته هو.
1: جيميني. بس يعني بحر كل شيء استفاد من عنده.
0: أي.
1: معلومات يعني معلومات كلش قويه
0: بصراحه. هو معلوماته
1: صح من الغلط يعني ابو الشعر مثلا.
0: هو لا تنسى هو اول هم أول, اول اول محرك كان يعمل بهذه الطريقه اللي هي موضوع السيرش يعني، فبالتالي
1: السيرش
0: فهو بالتالي يعني شوي

0: عجبك مطعم
1: طيب.
0: كذا مطعم فبتكتب بتبحث يطلع لك الناس اللي
1: راحين ايه الريتنج مالته
0: يعني التوب فيكون عليه من اعلى شيء اول واحد يطلع له
1: نعم
0: فعادي تطلع انت اول واحد
1: ايه
0: فلوس دفع
1: طبعا يعني اكو عالم ما تتحرك اصلا على هيش تفاصيل وخصوصا بالجوجل اذا ما يقرا الريتنج مالته والفيدباك عليه شلون دا يصير
0: بالضبط يعني
1: فهم
0: يعني ما تطلعوا هاي فلوس يعني تعرف انا عندي ولد صديقي تقريبا معدل عفوا 5000 دولار بالشهر بس على مود اسمه يطلع شركته تطلع لي بالبدايه
1: بدايه السيرش
0: بداية السيرش طبعا مناسبة أول ما تفتحها يطلع بداية السيرش أكو رقم بس تدوس عليه رأسا

0: انه بالبدايه ما اعرف يعني
1: حلو.
0: اي مكان تروح بالعالم حتى هو هذا جوجل يعني تقول فد شيء عملاق يعني.
1: طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا.
0: حبيبي سلمان،
1: عليك السلام. باي باي. هلا.

0: مستمعينا طبعا بامكانكم التواصل ويانا وتقولون شنو اكثر تطبيق الى ان انتم تستعملوه في حياتكم او تحسون الى انه هو من التطبيقات اللي تستقون من عند معلومكم اذا كانت ايجابيه وشنو ممكن. ارقام الهواتف 07802111415 و 07802116117. وايضا بامكانكم التواصل ويانا عبر الواتساب على 07 70 11 115. هذه ارقام الهواتف للتواصل ويانا. واي من التطبيقات اللي موجوده اليوم واللي احنا ممكن نتواصل بها او نشوفها او ممكن شنو الاشياء اللي يصير قدامنا احنا تلقانا دائما نكون يعني ننحازلها. مثلا تلقى ناس تقول لك لا انا بس فيسبوك, واحد يقول لك انا بس انستغرام, واحد يقول لك انستغرام وفيسبوك شويه, واحد يقول لك يوتيوب, هسه مثلا على جوجل, اكو ناس مثلا لينكدين, اكو ناس مثلا تروح على التيك توك, اكو جمهور واسع كبير جدا موجود على التليجرام, اكو جمهور اخر قد يكون شويه انفعالي اكثر يروح مثلا على تويتر. ذني التطبيقات او ذني مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي يعني ترجمت الى تطبيقات على تليفونك, يمكن الكثير من عندنا دائما ينحاز لها بطريقه معينه. فبامكانكم تقولون منو من التطبيقات اللي انتم دائما تتواصلون بها او يعني تكونون بها او رواتها, خلي اسميها. فلاخذ وياي اتصال. الو
1: سلطان كبير.
0: الله
1: مشتاقين.
0: شنو انت وين؟
1: انا موجود. عم انت ما موجود؟
0: انت ما موجود
1: وحق الله موجود. مباح ها دادقوا.

0: ما مش ملاحظ لكم سهولة
1: ليش بدها تحصن بسهولة؟ هاي
0: يا ما اعرف هذا
1: نيتك
0: عماني
1: مو
0: حاط
1: صافية.
0: قوله وياي. لا بالقرآن صافي اصفى من هذني البارحة ثلاث الناشئين على صفحة ذهبية. اقول لك شنو هاي دوختني الشغلانة.
1: ما يجوز كذب والله، مو صدق، مستحيلة.
0: اه
1: والله يعني ممكن، بس ماكو شيء مستحيل، لا مستحيل مع الله. بس
0: والله
1: بالتالي
0: العظيم
1: انه
0: ما
1: يلقوه
0: صحيح
1: انه شيء معي شلونها.
0: حجي صحيح والله العظيم.
1: هسه تكون مو صحيحة.
0: هاي الفلوس الزايدة واحد بغداد
1: يوم
0: سعر 1 مليون دولار.
1: اي
0: مهم مو مشكلة.
1: طيب
0: يعني
1: شنو؟
0: اي الجواب مالك كان يعني بالنسبة لي
1: اي
0: اللي بالدرجة الأولى فيسبوك، يعني أحبه بحياتي الشخصية وبالشغل.
1: بالشغل.
0: بعدين الانستغرام هسه بالجديد
1: أي.
0: التفاعل
1: أي.
0: هو طبعا مقسم ثلاث فئات ذيك مرة قلت لك.
1: اي
0: بالتيك توك الطبقة، مع احتراماتي للزينين، الطبقة الهمجية اللي ما عابرة ثاني متوسط
1: زين،
0: يعني برأيي الشخصي واحتراماتي لكل اللي يشوفه.
1: انت قاعد تحكي انت كشخص لو كشغلك؟
0: لا لا انا احكي كشخص عن نفسي واقول لك على شغلي هماتين يعني بالاشياء
1: زين. اي
0: فاني مصنفه اني كشخص، ما عليه يجوز الناس تحكي وهاي رايي الشخصي اني يعني واحتراماتي لهم. بالتيك توك الطبقه البائسه التعبانه الضعيفه
1: زين،
0: اللي ما يقرا يكتب بس يشي يكتب بس يشي يقلب ما يهمه.
1: أي.
0: يعني اذا كان موضوع نقول على سبيل المثال وطني،
1: اي
0: ما يهمه بقد ما ينقده وقد ما يطلع هابط عند الموقف.
1: تمام.
0: وبالانستا بي المثقفين الفول، الفئه الفول ذول الدكاتره والكبار، وبي الكتاكيت ذول الصغار هم المرتبين.
1: اها
0: اي البنات والولد المرتبين ولد العوائل المتعوب عليهم.
1: طيب
0: بالفيسبوك لا، الطبقه الكبار كلها، ويعني يعني هذا اللي اشوفه من خلال نشري واني هماتين. يعني مرات انزل شيء بغلط على التيك توك ينفجر، ومرات انزل شيء هم على التيك توك صحيح. ابدا ما يتفاعل عندك ولا
1: زين. انت بالنسبه لشغلك ياهو الاكثر؟
0: الشغل ياهو هسه حاليا انا يعني شغلي الرئيسي بالفيسبوك.
1: فيسبوك
0: زين، بس انشر على 3 منصات. الشغله اللي تعبانه ومن يعني هزيله بالتيك توك عندي تنفجر. الفيسبوك هو مستقر عندي، يعني ناس معدودين هم ثابتين ذوله. بالانستا هاي مرات انشر قطط،
1: يعني
0: في التفاعل مو طبيعي، بعاطفه كلش هواي.
1: اي صح.
0: اي فهاي كان التصنيف اللي اقول لك.
1: حلو، خوش والله، خوش تصنيف.
0: يلا حبيبي سلطان، ها
1: تحياتي. ها
0: اي تحياتي لك.
1: تحياتي لك حبيبي، شكرا، هلا باي باي، مع السلامه.
0: انا صفط ما اعرف انا
1: ما اعرف صفط، اقول لك عشان

0: ناخذ ويانا اتصال. الو اه معقوله ليش هيجي صديقك دا يدق؟ والله صديقك دا يدق طنيا. الو
1: الو حكى عليه
0: والله قلت له قلت صديقك دا يدق كان يقول لي داخذه وايش سوى. طبعا حكى كلمه لخ ما اقدر اقولها على هو
1: والله العظيم. نزلت على بلاي ستيشن GTA.
0: زي هاي شلون التم وياهم؟
1: ها هو وياهم هو الكتكوت مالتهم.
0: لا هو اقصد هسه هاي الصوره هاي قبل ما تصير سالفتهم لو هو راح لهم زياره لو شو ما دافته ما شلون هاي.
1: والله هو يشتغل بالخفيه ما حد يعرفه
0: تحت
1: الطاوله.
0: اي
1: ما حد يعرفه. سألت هذا لقبالك مبين عليه عند أكاديمية ورياضيين وهاي
0: منو هو؟ لا
1: هو أصلاً أنا قلتك صورة ويا طبعا معك
0: صورة بشورت ما عنده هو.
1: أي شفت هو يشتغل دفن.
0: هو دفان أنا عارفه بس تدري مرات هذه يعني أفترض حسن النية أنا والله أنا قلبي طيب فلذلك أفترض حسن النية.
1: النوبة أستاذ سلطان أدعي علي دعوة ترجع علي.
0: أي ما تشتغل أي مشغل مراية تقول أباك أبو مراية
1: لا يتمرض لا مبطلي 20 لا سنة لا. 21 سنة بنفس المكان تشتغل.
0: ما أعرف زين جرب غير شغلة
1: شجع قمت امشي علم الكنديني هم يدعون علي هذا
0: ما يشتغل مو فرق شو اسمه فرق التوقيت ما يرى ما يجي ما يوصل له
1: والله
0: ما حيرة والله عمي هي حيرة والله يعينك وعينه
1: عوفه الله بس حسبي الله ونعم الوكيل.
0: اي ان شاء الله ونعم بالله. طيب سولف لي.
1: والله استاذ سلطان السناب شات
0: سناب شات انت
1: قوي بالسناب عالم شات يا اخي. يعني تعرف شنو اول شيء ما ياخذ مساحه بالذاكره 24 ساعة وينظف لك
0: صح.
1: ثاني شيء عندك موضوع الخرائط ايش قد حلو.
0: ايه
1: مثلا تريد تسهر طبع الخرائط يعني ليه لا تعرف احنا بلدي يصوصي ماك على قولة عمار يقول انت وياك هو امك وابوك وانا مسوي لكم دولة
0: زين
1: طبع الخرائط اشوفها وين مجمرة حمراء حط النقطة واطلع
0: اروح اشوف ايش الوضع وهاي.
1: تتونس صدق
0: الخرائط مفيدة بالنسبة لك
1: تقضي وقتك يعني شوية ضحكك مرات يجيب لك أخبار كاذبة حقيقية ما تعرف وهاي بس هو قلت لك أني هالشغلتين الخرائط والتنظيف حيل حذبي وهو تسلاية ترى مو مصدر موثوق يعني.
0: لا هو ماكو شيء مصدر موثوق قصة بهذا الوقت بس بالتالي أكو مرات مثلا يقول لك واحد يقول لك أني هذا بالنسبة إلي مثلا أو التطبيق الفلاني هو بالنسبة لي مثلا مصدر راحتي مصدر إيجابي مصدر يعني شوف شنو هو اللي ممكن يجي في باله يعني فتدري كل واحد يفكر بالطريقة اللي هو يريدها يعني.
1: هو قلت لك يعني مثلا أقضي الوقت أحلى شيء من تسوي محادثة ويا أصدقائك أو ويا أي شخص يقعد يراجع يقولك تعال هاي إيش تقصد بهاي. لا حبيبي 24 ساعة يتنظف يديك هبة يعني.
0: ينتهي الموضوع صحيح
1: هو هاي
0: خصوصا بي هو بسالفة لأنه مرات المحادثة اللي تروح مباشرة فما تحتاج إلى أنه أنت حتى تعيد تفاصيلها.
1: فأحب سناب شات وأحب خرائط سناب شات والله لا يوفقك عمار كامل.
0: ممكن ما يشتغل الموضوع بعد
1: ما يشتغل الله يوفقك عمار كامل.
0: مثلاً جرب شغلة صدق جرب شغلة جديدة يعني عادي.
1: أي والله عمار إن شاء الله يا رب تمشي تلقى لاقة بيها فلوس.
0: ما تفيد
1: شوي اللي قدام تلاقيك سيطرة.
0: إلزموك مثلاً.
1: مثلاً والله ايش فيك هاي الجي تي اي عمار كامل هسه تشوفوها حلوه هسه تنزل
0: خاطب
1: شركه سوني
0: رتب لنا قل لي من الحجي طيب تحياتي لك
1: اليوم دقيقه اليوم عيد كندا الوطني كندا داي
0: وش علينا احنا
1: بنوجه تحيه الكندي
0: الكنديين واولهم المرحوم جون كندي باعتبار نفس السالفه
1: جون كينيدي امريكي هذا الجبه
0: بي مهم مو اسمه كينيدي فعمود يشتغل على نفس السالفه
1: يا لقب عائله
0: ما له خاص احنا
1: عمار كامل عمار كامل السالفه ترى
0: مثلا يعني بالتالي احنا ندور هالسوالف استاذ
1: هي شد رايك
0: اوكي طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامه باي باي. بلد بوحدك تعيش لا هو هو هو يحب الوحدة، هو يحس نفسه وحيد. هو وينك عشان تطلع عليه تاج اسمه؟ لا عمي، عمي طلع عليه اشاعات انت محمد، والله وين لو مكان محمد اقاضيك. بس هو، بس هو الولد كيوت ولطيف وما يسوي هاي السوالف. يا بس جوز مثلا عنده شغله بباله، حسبه بباله. انت شعليك انت؟ يلا ناخذ اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: اهلا.
0: لا هاي انا اقولها، تقول لي مرحبا اقول لك اهلا.
2: الو
0: الو
2: مرحبا.
0: لا انا اقول لك
2: يلا 3 2 1. الو
0: الو
2: عبد الله يسعدك.
0: هلا.
2: بس
0: منو منو انت؟ شفت باوع ما
2: شوف الانستغرام،
0: مدى تشتغل وياك، مدى تجيبها صحتي.
2: شوف الانستغرام راح تعرفنا انا منو.
0: ما اقدر
2: شوف الانستغرام بعد قلت لك ثلاثه.
0: شو الاخبار؟ تعال بما اشوف الانستغرام.
2: والله بس ما هي الحاله اريده.
0: ايه شنو والله
2: بس ما هي الحاله اريده.
0: مدى يحمل النت اليوم ضعيف عندنا بالاذاعه.
2: اسمعني ولا
0: اي اوكي يابا يا يابا. طيب تعال سولف لي. شنو سولف لي؟ شنو سو ها شنو ها؟
2: انت جاي تحكي
0: اي دحكي وياك يا تطبيق انت اكثر شيء.
2: لا ما جاي تحكي وياك.
0: لا دحكي وياك انت.
2: لا ترى ما ادري ايش بك والله.
0: لا لا انت كل شيء ما بيك.
2: انت
0: كشمه بك تغلط. شفتها اي غلطتك بيها. ما انت كشمه بك. لا انت بيك.
2: ايه
0: زين
2: التطبيقات يعني اكثر شيء انستغرام.
0: انستغرام
2: ايه يعني اتصفح بالترندات الاخبار كلها تبع انستغرام. ايه اشوف يعني حيوانات عندي مثلا اشوف افتراس تكاثر السوالي. احب يعني ملم انا بيتي سوالف.
0: صدق تحبه؟
2: اي والله على شغله.
0: ها
2: والله طيور زواحف. ايه
0: طيور زواحف.
2: ايه
0: شنو
2: يعني شو النوعيات اللي دزتك اياها مثلا؟
0: ايه
2: ايه
0: زين حلو.
2: قلت لك انا طقت وحده من سته ما تفاعلت وياها فعفت انا شويه طفيت. والله العظيم يعني
0: استغربت
2: هاي صارت خاطري
0: يا هي.
2: وقلت لك يا زين ثلاثة دشيت كان قلت لك الحاله الوحيده اللي اتمنى اشتري بيها هيك عادي يعني. هو بهيك حاله اخذ عادي.
0: اي عادي خذها براحتك.
2: اي اي معدن ثاني ما اريده.
0: لا لا هو بهذا
2: بهذا المعدن يعني. أي انت أي مثلا ما تريد؟
0: طبعا اريد. ايش بيك؟
2: احنا نريد.
0: على شنو؟
2: انت واخذت شو تسوي بي؟
0: والله ما ادري. يعني
2: والله العظيم
0: عفوا تخيل هذا الموضوع لو سولف وياك.
2: لا هذا
0: طبعا على الاقل اخلص
2: ربنا. يعني انت اول ما يجيك هذا المشروع ان شاء الله في مال. لا يا ولد نعتذر
0: ولا في مال. لا ما اقول
2: اي خلاص هو هو نفسه ولد خليهم نفسهم.
0: اي ما اقول
2: شو تطلعون وارد اخذوه. اي طلع شو تطلعون اخذوه
0: وبيع بايش مكان
2: فل.
0: اي ما عندي مشكله.
2: اي بيت فاتح هو كله.
0: اي
2: هي اعطيه كله انت.
0: اي هو كله.
2: اي شطوك انت واخذها.
0: ايش تنطيني انطي.
2: اي فلوس جامده.
0: اي بالضبط
2: الحمد لله وشكرا.
0: طيب
2: الله يشفينا الشر يا رب.
0: من هو؟
2: احنا الله يشفينا الشر.
0: اوكي يا امين يا
2: بس مو هذا الشر.
0: طيب انت شنو يا تطبيق اكثر شيء؟ قلت لي انستغرام صح؟
2: يعني انستغرام.
0: انستغرام
2: مرات استعمل الفيسبوك اذا اريد اشتري سياره ابيع سياره اسال على سياره.
0: يا اخي ما فيسبوك بالسياره بالبيع يعني بالمرتين ما كنت محظوظ ما ادري ليش.
2: ليش بالعكس؟
0: والله ما اعرف
2: بالمناسبه ترى بالدول العربيه ظل بس العراق يستعمل الفيسبوك.
0: اي ماكو خاص الفيسبوك.
2: اي يعني
0: بس السيارتين عرضتهم بالفيسبوك ما انباعن.
2: ليش انا يعني انا اشتريت من الفيس وبيع بالفيس
0: والله
2: يعني
0: ما ادري
2: اليوم ولا
0: البارح خلل 100 بس بالفيسبوك ما ادري.
2: ما اعرف يجوز انت مثلا الكليشه ما تعرف لها،
0: اي ما اعرف الكليشه
2: او صور مثلا ما تعرف تاخذ للسياره.
0: لا يعني ممكن مره جاي اذا اريد اقول لك انت الساعه سارتب لي اياها.
2: لا لا والله عاد الشرط
0: والله العظيم.
2: لا لا عادي، بسالك كم سؤال على السياره ونكتب هنا ونكتب رقمك وحطك اياها انت نسخه لسق ونزلها.
0: اي هو هيك امين والله.
2: اضافه الى مثلا انت لازم تشترك بالجروبات مال هاي السياره.
0: ما ها هاي عندي انا بها خلل، ما اعرف جروباته.
2: اي لازم تشترك بالجروبات يقبلوك هم رؤساء الجروبات، يلا بعدين تقدر تشتريهم.
0: طيب
2: انا اشكرك حبيبي.
0: انا اشكرك حبيبي، شكرا جزيلا.
2: شكرا
0: حبيبي، باي باي. هلا يلا شنو شبي ما تحكي يا صدق؟ ليش تجدسر؟ شنو جتك لحظة إدراك لو أنت لا تتهكم على الولد مثلا؟ تعال مثلا تعال خلنا نختم يلا مستمعينا. طبعا هسه أقول لك شنو الفائدة من وجود هذا أو من السؤال اللي حكينا في هذه الدراسة التي قامت بها إحدى الجامعات الأمريكية، واللي تحدثت على أن هناك الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي اللي إحنا نتابعها، يقال إلى أن مجتمع الفيسبوك هو مجتمع عملي جدا ودائما من مثيرين مشاكل هم يصيحوا لهم، أنا مالي خاص. مجتمع الإنستغرام هو مجتمع انتقائي يصيحوا له، يعني مجتمع انتقائي من خلال الكثير من الانتقائية اللي يحملها، وأيضا هو يعتبر في العالم متابعي الانستغرام هم متابعين انتقائيين للأشياء التي يبحثون عنها. الفيسبوك هو يبحث عنك، الانستغرام أنت تبحث عن الأشياء، التيك توك هو يقول لك واحد من المجتمعات التي غيرت كثيرا وجه العالم وأفراده، فلذلك هو جيد للأعمال لكن غير جيد للأفراد، هاي هم يقولون. وأيضا عندنا مجتمع لينكدين يقول لك مجتمع يختص فقط بالأعمال، لذلك لا يوجد به الكثير من المتابعين أو المتصفحين باعتباره هو يمثل شركة كبيرة، أما للتوظيف أو للوظائف أو لاستعراض الأعمال. باليوتيوب يقول لك هو سيصبح هذا التطبيق بديل، مرشح بديل قوي للتلفاز والإذاعة باعتبار تجد فيه كل ما يمكن أن تبحث عنه من برامج متخصصة. باقي التطبيقات طبعا هم ذاكرين تطبيقات احنا ما عندنا، فلذاك يقول لك باقي التطبيقات كل واحدة بفتشي ما اعرف، حتى هم يعني كاتبين على موضوع الجوجل، يقول لك الجوجل اصبح المساعد وقد يتفوق على تشات جي بي تي وباقي التطبيقات التي تساعدك في حياتك. فلذلك هذا هو الفكرة، احنا كمجتمع كلش نحاز الفيسبوك، احنا مجتمع فيسبوكي، و واحدة من النقاط التي تشير إلينا إلى أنه يعني أو تنشار أنه إحنا عندنا عركتنا بالفيسبوك، مشاكلنا بالفيسبوك، أشياءنا بالفيسبوك، مجتمع فيسبوكي كلش. لذلك حتى أصحاب البزنس اللي كان مقتنع أن البزنس ما تجيد لازم يلجأ إلى الفيسبوك، لأن إنستغرام جديدين عليه شوية، إحنا ممكن صارنا فت 4-5 سنين بدأ الجمهور العراقي يتفاعل مع الفيسبوك. مجتمعات العربية طبعا كثيرة، سناب شات يعني مثلا الخليج أغلبهم سناب شات وإنستغرام، مثلا سنحكي عن بلاد الشام أغلبهم فيسبوك إنستغرام، شوي يروحون على الإنستغرام أكثر. وعندنا مثلا المجتمعات الغربية تذهب باتجاه الإنستغرام والإنستغرام هم أكثر شيء عندهم، شوية يعني بعض التفاصيل موجودة على السناب شات. وعدهم طبعا كل العالم إلى كل واحد إلى تطبيقاته، في الصين أصلا هنالك تطبيقات ما وصلتنا أصلا ما نعرف بها، وأيضا في روسيا هنالك تطبيق عدهم ما أدري شو اسمه، فالتطبيق يعتبر رقم واحد. كوريا أصلا هي بحدة، وهذا جيم أونغ ديل وحده هو. فلذلك إذا هذه المجتمعات اللي نتحدث عنها بدأت تؤثر وتتأثر بالموجود، لذلك مجتمع العراقي دائما عنده مصدر المعلومة الحقيقية فيسبوك، مصدر المشكلة فيسبوك، الانستغرام يعتبره مال فوقان، السناب شات يروح يقلب يباوع العالم، تيك توك مجتمع التافهين يرحب بك، يوتيوب أسمع بأغاني أو محاضرات أو فتشي فيديوهات أو مسلسلات أو أفلام، فموزع بهذه الطريقة. شوف أنت يا مجتمع وحاول أن يعني لو تعدل لو تبقى عليها بكيفك. بعد نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم جميعا، باي.

0: في الوعى. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يعز للمنافذ الحدودية بتنظيم وتسهيل دخول الزائرين العرب والأجانب إلى العراق. وزير الخارجية: السياسة العراقية الجديدة تستند على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. النزاهة النيابية قانون استبداد الأموال يتصدر أولويات مجلس النواب بعد استئناف جلساته. المفوضية تنشر أسماء المرشحين البدلاء للفائزين بعضوية البرلمان. القضاء ينفي صحة وثيقة منسوبة للادعاء العام تطالب الانتربول بإعادة عبد الأمير الشمري. التخطيط تعلن إنجاز 80% من ملف سلم الرواتب الجديد. محادثات غير مباشرة في الدوحة بين أمريكا وإيران. ترامب يدرس إعادة الحرب على إيران والبنتاغون يعرض خيارات لضربات واسعة. رئيس البرلمان الإيراني: طهران لن تواصل المفاوضات دون تنفيذ بند إنهاء الحرب في لبنان. ارتفاع حصيلات ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1943 قتيلا. طقس العراق صحو وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله وحفظه.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: من رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أغاني وأكثر. أغاني وأكثر. الرشيد أف أم.

0: حبيبي
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

جنه جنه جنه بحرين يا وطننا سعوديه يا وطننا العراق يا وطننا الكويت يا وطننا قطر يا وطننا الامارات يا وطننا عمان يا وطننا مصر يا وطننا لبنان يا وطننا

ساعات غمض عيونها وساعة يتغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها شفت العشق شي يسوي يا فلانة

كلمة أحب تبتسم تبتسم وتعيدها وأنا صافن أنا صافن أخذت يد بإيدها كلمة أحبك تبتسم

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي. جديد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير بشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: أغاني وأكثر الرشيد أف أم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد، حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: برخصة النسوان، بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس، ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن على الرشيد.

0: على رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روحي
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.
7: اسمعها وعيش الجو.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
8: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
9: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
10: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عموري، تحية لأحمد الجنابي، ألف تحية، وتحية لكل الأصدقاء اللي ويانا جاليتنا، ألف تحية لهم وين ما يكونون، وألف تحية إلى كل أصدقائنا وأهلنا وأحبابنا اللي يتواصلون ويانا على 0-9-4-7-0-0-1-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-4-1-1-5. تحية لكل الأصدقاء إلى كل الأحباب الجالية العراقية، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 و 0-7-8-0-2-1-1-4-1-1-5. ناخذ تحية عموري وبعدها متواصلين وياكم، خليكم.

تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. طبعا اليوم المنتخب الإنجليزي أقصى الكونغو من دور الـ 32 بصعوبة، وخسرت الكونغو 2-1. الآن طبعا راح تجري حاليا مباراة السنغال، بلجيكا مع السنغال حاليا في وحدة من المباريات القوية اللي آني تمنياتي للمنتخب البلجيكي يتغلب على السنغال. ليش؟ لأن المنتخب السنغال قبل مباراتنا وكأنه كانوا يعني شايف واحد يريد بس يفوز عليك. هسه قبل احنا شعدنا ويا السنغال، بس طلعوا بتصريح حتى هذا مدربهم ثياو يعني، وكان زعلان حتى عليهم، يريد يفوز علينا 10-0. عمي طالبنا بطلبه انت. فأنا اليوم أشجع المنتخب البلجيكي. ليش أشجعه؟ أشجعه مع كل الحب والاحترام إلى السنغال. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. الآن السنغال مع بلجيكا. ألف تحية لكل من يتواصل ويانا وكل من يسمعنا. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. بعد ما منتخبنا غادر المونديال وطلع من كأس العالم، أي منتخب أنه أنت حاليا قاعد تشجع؟ ناس لحد الآن ملتزمة أنه تشجع البرازيل، وناس تشجع لحد الآن فرنسا. السويد غادرت، وناس لحد الآن تشجع الأرجنتين، كرواتيا بعدها، أي منتخب الكرواتي خلي هس كرواتي. أنت تحب كرواتي، عموري يحب كرواتي. كرواتيا من

الفرق العالمية حقيقة، يعني مو فريق مو سهل أبدا. تحية لكل أصدقاء، لكل المحبين، للأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا معنا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 770 0011 4115 0780 021 6 117. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. جاليتنا يقدرون يتواصلون ويانا، وألف تحية إلى كل من يسمعنا وينضم ويانا على 0964 770 0011 4115، وخليكم ويانا متواصلين.

بما انه اجواء كاس العالم وشوي نسولف احنا وما اعرف انا ليش شجعت بلجيكا على حساب السنغال طبعا لين خسرونا وطلعونا ليش حبي لبلدي طبعا العراق فبالتالي السنغال وكانوا كلش ضايجين من عندنا هسه هم خطيه هم يريدون يفوزون بس احنا بابنا نتلاطف ونشاق يابا اكو شغله السؤال اللي

نرجع بذاكرة الطفولة. طيب نرجع بذاكرة الطفولة، شنو أحلى كارتون كان كنت أنت تتابعه؟ لكن مو بس هو مسألة الكارتون، شخصية في كارتون وحافظ البداية مالته وحافظ تفاصيلها، وتحس أنه هذه الشخصية هي تشبهك. يعني مازنجر هذا اللي هذا اللي سوقه كان هاي اللي عند الحوام اسمه أمين. ماهر عفية عليك، عفية عليك عموري ماهر، اي تشوف انه يشبهك. سانشيرو يشبهك مثلا، ال منو امين مال بومبو، امين مال بومبو، اي امين. وكان كرتون ميمون وميمونه ديناصورات هم، اي وف غريزو. انت تشوف اي كرتون انه بشخصيه تشبهك. مرات تذكرك واحد مثلا يقول عليه هذا فلان كان شرشبيل، وصدق يعني تباع يشبه شرشبيل. والله يعني واحد احس احنا من باب يعني ملاطفه، ها واحد يقول كان ريكس، انا كنت احب ريكس يعني كلش كنت احب، كانت يعني كان اهلي يضوجون ليش تحب هذا الثعلب، هذا مو خوش، هذا كذا. انا كانت عندي نظره انه هو فقير. ما دا اسمعك عموري، اي عموري يقول لا لا فقير ولا ايش خفيف. الذيب اقول تذكر قائد جندال ولا يخوفني، بلاكي مو حلو بس جندال. زوريل ما يخوف زوريل، بس ترصد جندال يخوف. جندال ايه نص وجهه ينفتح. ايه لما السندباد بي شخصيات كانت كلش كلش حلوه، وهواي هواي هواي تفاصيل. خلينا نسمع هسه ونسولف انا وياكم. بما انه اليابان طلعت من كأس العالم، واللي سوى الشخصيه اللي هو تاكاهاشي اللي كتب شخصيه الكابتن ماجد، يمكن ذاك يوم سولفنا شويه، لكن بس هالمره احنا ده نسولف يوم يعني نهايه اسبوع. واحده من الشخصيات اللي انا كنت احبها شخصيه فواز، يطلع كان لاعب وجاي من البرازيل، وبعدين يعلم كابتن ماجد، وبعدين عمر نبهني على شغله قال لي انه الكابتن ماجد هو كان مسوي حادث سياره، وهذا خطيه هذا كله خيال وقصه، بس احنا ما طلعونا الحلقه الاولى مو والله ما طلعونا، ما اعرف ليش بوكته بدوا راسا بالحلقه الثانيه. اي خطيه صدق شوت. اي يابا اي يابا احنا الحلقه صح 20 دقيقه 30 دقيقه نص ساعه كانت، هو ايش قد 90؟ اوه مباراه كامله شيت حلو. سلام دانك بعدين نزل. اي ما سل حسان، حسان هم شخصيه شخصيه حقيقيه، هذا المدير. هذا حسان، ايه شخصيه حقيقيه حسان، طالب بالسادس علمي وكان لاعب محترف بالسله وشعره صدق احمر، وبعدين توفى وصارت عليه الروايه. هواي اشياء حلوه. انا وياكم وعموري ومتواصلين بهذه الهمسيه الحلوه. شنو الشخصيه الكرتونيه اللي كنت تشوفها تقول هذه تمثلني، هذه تشبهني، او تشبه اخوي، او تشبه جيراني؟ اريد اسمع من عندك، او اريد اسمع من عندكم انتوا على 0964 77 00 11 411.

تواصلون وياكم السنغال تسجل هدفها الأول على بلجيكا. يعني هاي لين أنا ضد السنغال سجلت السنغال والله ما أدري شو هاي بس والله خوش جول على 91.5. وشنو الشخصية من الشخصية الكرتونية اللي تشوفها تشبهك أو تشبهك؟ خليكم يعني.

متواصلين وياكم تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-415. مال بنزين والله خالد هي بالقرآن والله ما أدري. تحية لكل الأصدقاء لكل المحبين للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب والله العظيم. تحية لكل من يسمعنا لهذا اليوم وده ينضم ويانا. شخصية في أفلام الكرتون تشوفها تمثلك، تشوفها أنه تشبهك، شخصية في أفلام الكرتون أنه هذه الشخصية هي كلش أنت تشبهك أنت. شنو هذه الشخصية اللي كانت مانتسيرو؟ يا زورو يابا صدق. تذكر لبيب لابسين اثنيناتهم خوذ شو ما دراجات تطرطا لبيب تطرطا اي لبيب مغامرات هو صديقه اي فتره طلع لبيب يا ابو رمي الملتهبه. تحيه للاصدقاء تحيه للمحبين للجاليه العراقيه في كل انحاء العالم. يقدروا يتواصلون ويانا يعني على الواتساب كاتصال مجانا. شنو مثل ما انتم تسمعون، شنو الشخصيه الكرتونيه اللي كانت تشبهك او اللي تشوفها انت تشبهك او تشبهك انت على 078-02-11-415. خليكم

تواصلون وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111 4111570728 116117. ألف تحية لكل

اي مو هي كلها بيها معنى، كان يعطيك يعني صفات الفارس. الله الله عليك يا عموري. والناس يحضروها هاي مال شارات الكرتون والكذا، وذاك اليوم معلقين عليهم وضايجين الناس. اخي خليهم يروحون محفل حلو نظيف، شكو بيه لو كل شيء نعلق عليه ما يصير. يلا

0: جاي شجاع؟ حلو ولا لا؟
1: اكو عمر، اكو كرتون اكيد تعرفه اسمه مدرسة الكونفو. يابا تتذكره؟ اي شلون يعلمه هذا جده هو. اي عفير، هو نفس الفيلم مال المعلم السكران. عفير هو اسمه هذا سامبي. الله الله يا بابا.

0: منه بطل.
1: عمر قال لي ليش ما تمارس هاي مال صيد السمك؟ قلت له بهالشغله. اي قلت له يعني من اعتزل التقديم اروح اصيد سمك. تحيه للاصدقاء، تحيه لكل المحبين. الله النمر المقنع يا بش قد احبه، هو السياره مالته الجزء الاول ما شايفيه احنا. الله زين شلون وين لقيت الجزء الاول؟ شكتش. صحيح. على شنو يا ابو كيامه؟

السيارة ماته سيارة النمر المقنع كلش كنت أحبها. هي هو والمناظر ماته فتكشاخ هو فتشاب مرتب. الله عليك يا عموري. من الشخصيات اللي تشوفها قريبة عليك أو تشوف نفسك أنه أنت تشبهها؟ أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من أصدقائنا من أحبابنا. والله عموري ذاكرته حلوة بال يعني مسلسلات أفلام الكرتون عشيدة والله. الله الله، هاي منو؟

الله عليك يا عموري. طبعا احنا يعني نسولف انا عموري يعني الافلام الكرتون في هذه الحقبه بالتسعينات حتى بالالفينات يعني احنا الى حد السبيستون احنا الكرتون كان يربي يعني هو كله بيعطيك بيه قصه والخير والشر ويعطي مبادئ كان ويعطي انه انت لازم تكون خير والخير هو اللي ينتصر والشر هو بالتالي هو اللي يوقع. حتى اكو الاغنيه مال ماوكلي هذه منعت اللي قوه الكلام الموجود في شارة البداية ماوكلي في الغابة قانون يسري في كل مكان قانون أهمله البشر ونسوه الآن ساعد غيرك لو تدري ما معنى أي هذه من منعت أي فالكرتونات كانت كان غير موضوع. الله عليك الله الله الله الله مسعوب عليك.

بالبوكيمون. يعني من كان يبدي البوكيمون صير الدنيا صنطة. اي فبوقتها ها لا ايش دعوة هلقد وما اعرف ايش في حقبة مريرة كانت. فالبوكيمون يخبل كان تاج اليابان اليابانيين هاكونا ماتانا. اوه هذا هذا محمد هنيدي هاكونا ماتاتا.

0: هذا طبعا يعني للدبلجة صوت المبدع الفنان محمد هنيدي. ياخذ جائزة ديزني صح حموري عشت ايدك. الوياه سيمبا او اي سكار اي عبد الرحمن ابو زهره الراحل اي اي الاول سكار يابا خبل اي سيمبا واحد ليش الرسم مالته ليش خبل سيمبا كله حلو للامانه يعني كل المسلسلات اللي مرت الكرتونيه هو كان اسمه المسلسل الكرتوني الله الله اسمع سكار
1: طبعا انا واثق جدا اني جشعكم ده شيء زايد والجبن ملاكم حقدا بتلموا فتات الموايد لان عمركم ابدا معرفتوا نظام ولا قائد لهذا قررت أن أقودكم والغابة أبسط نفوسكم فاستعدوا لمعركة الحياة استعدوا لوثبة الطغاة معارك خطيرة مقالب حقيرة
2: ونصيبنا هيكون إيه؟
1: السلطة والجاه وعشان تاخدوا المكافأة مش عاوز أي شفا وقد ما تدوني
0: الله الله الله الله الراحل عبد الرحمن ابو زهره الفنان المصري الكبير حقيقه لا اولا الدبلجه صح النقاوه بالصوت كل شيء صح هم يشتغلون صح يعني عموري يعني عموري هم يشتغلون صح شلون مثقفين اي فني ما انتم مثقفين يعني احترام الفنان مثقفين مثقفة ترى يا اخو ما هيك لا احنا ناس بس يعني يركضون عيش اليوم انا اتمنى انه الوعي هذا انه يكون اكو اهتمام للاعلام للفن للرياضه لا احد يقول مثلا رياضه بس منتخب وطني وكره قدم لا رياضه العاب كوم اولمبياد حمدان ملاكمه قوس سهم قال كل شيء رياضة سباحة أي عندنا رماية عندنا ناس أقل بالرماية أي قوس وسهل نصلي الضوء عليهم الله يسلمك أنا الحمد لله الفضل من الله يعني استضافت الكاف وحيد الملاكم وسيلة حاد كابتن راجل عباس والكابتن عاصف اي كابتن صدام كابتن تحياتنا طبعا يعني

لازم لازم واجبك يعني واجب واجب انه اليوم انت تصلي الضوء عليه. القفز الظلي اي كابتن حسين يعني لازم لازم ما بس انه بكره قدم. روح الى فاصل ومن بعدها متواصلين لكم هنا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805

تواصلين وياكم وفقرة أفلام الكرتون. اليوم إحنا شوي نسولف نغير المود. الشخصية الكرتونية اللي تشوفها إنه أنت تشبه شخصيتك. مرات أسمع والله يقول لك ها إحنا شنو أطفال نباع أفلام كرتون؟ لا ترى أحلى ما يكون ترجع للطفولة، أنظف ما يكون ترجع للطفولة. شفت بالله عمور المايكرو ايه طرا طرا ها ايه ايه اعطيه ايه اتأثرت ايه طبعا العالم الكرتون احنا مرينا نشوف هذه المسلسلات الكرتونيه كل العالم العربي عموري مر بفتره من المسلسلات الكرتونيه. هذا جيل الثمانينات فتره محظوظه من ناحيه الكرتون. ليش؟ لان اليوم ماكو بعد هيك اعمال قويه، ماكو هيك اعمال كرتونيه هذه يعني ما اليوم ما نلقى كرتون مثل سانشيرو، ما نلقى كرتون مثل كابتن ماجد، ما نلقى كرتون مثل بسيط، ما نلقى مثل بومبو، ساندي بيل، أوسكار، هواية هواية شي تعدد مسلسلين. هو كان اسمه المسلسل الكرتوني نيلز وغيره وغريندايزر وكابتن ماجد وشو كابتن ماجد وشوت وإلى آخره، شارلي كومز او موضوعها بعدين طلع كونان ليدي اوسكار ايه فتشي سيفها بتار طبعا بعدين هذا طلع الماسة الزرقاء هاي بوين اذني بعدين طلع بس انت تحكي لي هذا هايدي اليتيم او موضوع هايدي ايه قول لي يلا

الله الله الله الله الله عليك يا عموري. هي هذه فد انه يعني ابدعت اليابان في وقتها واوروبا في وقتها انه سووا افضل سلسله لافلام الكرتون اوروبا، يعني الغرب هم ابدعوا بيه.

لكن اللي أبدعوا بالنسبة للعرب الـ الـ الـ الأخوة اللبنانيين، هذه الأصوات من أحلى ما يكون بالدبلجة، السوريين، العراقيين خاصة في عدنان ولينا. عدنان ولينا يعني شارك بي داود حسين، شارك بي، كانت يعني أصوات عراقية حتى بفتح يا سمسم. حتى قل لي أي صح؟ أنا كنت أنقهر من تخلص الحلقة. أنا كنت أنقهر من تخلص الحلقة، يعني صدق نرفز. طبعاً أي شيء بالكثرة صح تروح قيمته، صح؟ حتى الألعاب، صحيح. ايه زين اتذكر صح، كلش ملاحظه حلوه عمور دي يقول حتى بالالعاب صح، من نسوي هاي تشيتات كنا نسويها. اي بالضبط، من تصير انه تلم فلوس هذا وبدون وجع قلب تحس كانه شيء ما له قيمه، صح؟ بعدين ظهر، وين ظهر البلاي ستيشن البلاي 1 هاي بعدين هنا كلها كانت حتى من ظهر البلاي 2 ترى كانت بعدها كانت سبيسون كانت بعدها، فكانت تعيد بالكاردون. عافية تتذكر هاي مال السيارات الصغار مثل هذني اسمها سابق ولاحق. سابق ايه

في وجه المحن. شرف الوطن أغلى منا ومن ما قد يزول بفكرنا في أي زمن. شرف الوطن أغلى منا ومن ما قد

0: شرف الوطن
1: أغلى. الله الله الله الله الله. شوف ال ال ال الكلمات شرف الوطن أغلى منا ومن أيبا. هذا ال ال ال شوف هذه المسلسلات الكرتونية طبعًا هي كلها هي أرجع وأقول يابانية وصين بس كلها هي بيها ثوابت تنطي للإنسان. الإنسان لازم يحب وطنه، لازم يحب الخير، لازم يحب جيرانه، لازم يحب ناسه وأحبابه. شوف حتى بكابتن ماجد، شوف يحب أصدقائه وصديقه من يخطئ يشجعوه وكلها. فهي كانت بيها رسائل كلش حلوة. ساسوكي كلش يعني من من من من, من أحلى ما يكون. شنو الكرتون اللي كان مو حلو مثلا؟ ما اعتقد اكو كرتون كان مو حلو.
2: حلمنا نهار
1: وعهد الاصدقاء نهار.

الله الله الله عليك يا عمو، فعلا هذا عهد الاصدقاء، وفعلا هم كانوا يطلعون ينظفون مداخن و... اي مشردين هم، صح. هذا يعطيك كان انه رسائل انه الصداقه، انه الصداقه ايش قد ثمينه، ايش قد غاليه. مو هسه وين هسه صداقه مصالح وصداقه على المظاهر وصداقه على واحد يباوع على عين على الثاني، عين على فلوس الثاني، عين على هواي تفاصيل. عهد الاصدقاء من الكرتونات اللي من احلى كانت ما يكون. اي وفاء الاصدقاء على الملكية بالضبط بالضبط بالضبط. ليش انت باع شارة المسلسل؟ ايش قد متعوب عليه؟ عهد الاصدقاء، خبل عهد الاصدقاء نسمع.

يعني عموري والله العظيم يعني ايش دا يسوي اليوم؟ اليوم انا زين ارجع شباوع اليوم ارجع باوع شوت لو بسيط شوت والله باوع شوت اليوم اقول لك شنو بسيط كان ضاحك على الغابه انا كنت احب سريعه عد البيت مالته حلو بشباش وبياريل اي زين مرة هذا الديتش كلش أذى آخر شيء ربطه أيوة سوى لاي الربطة سوى لبيا فيونكة لا ظاهرة بسيط شان لا ظاهرة وهو ترى ناصب على الغابة يعني جديات هو رب الكوميدي طبعا الكوميدي ده ايه شمس هذا يضربها الا ايه لا هو كوميديا كوميديا هو ايه من يصير حريق يجيب الفيل يا عقده بعدين يقول له يلا تعال طفي النار ايه لا تتذكر هذا هسه ما ادري المستمعين يعني انه هم يتذكروه او لا الاخطبوط من يسوي منطاد الان عيونه تطلع إيه لا لا شي يعني بسيط بسيط بسيط واسمه بسيط تحية للأصدقاء تحية للأحباب تحية لكل من يتواصل ويانا بالنسبة إلى جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115

ايه كان حلقة من الحلقات الاسد، فهو معروف الاسد بالزئير مالته، فهو ما ادري شو يسوي للاسد، يلعب بالاعدادات مالته فيخلي الزئير مالته ما ادري شلون يصير بالعكس، فهذا الشعر مالته يوقف شلون السبايك يصير، وهذا خطأ يريد يزئره ما يقدر. لا بسيط بسيط صدق ظاهرة للأمانة يعني، وكل حكاية يقول لك حل سريع يا كابة. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، إلى كل أصدقائنا وأهلنا وأحبابنا وناسنا وجاليتنا العراقية اللي يقدرون يتواصلون ويانا على 0967700111508012116117 0 7 8 0 2 1 1 7 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، جاليتنا ألف تحية لهم. شكرا إلى كل ما تواصل ويانا، شكرا عمر ثائر، مهيمن الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني الغالي المبدع عمر ثائر. راح أترك الختام ويا ونلتقيكم إن شاء الله يوم السبت بحلقة حلوة ومميزة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نقول لكم في مالها.

0: بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد اف ام.
1: تتذكر من كنا نسهر للصبح

0: الرشيد اف ام غير شكل.
1: الصوت اللي تحبه صار اقرب اذاعه الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضله واخر الاخبار واحدث الاغاني بجوده اوضح وتجربه اسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والاب ستور باللغه الانجليزيه الرشيد اف ام إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد.
5: راديو الرشيد
4: لكل عاشق موسيقى.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM في كل مكان.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
3: يوصل اكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله.
3: كلش
2: أعلن.
3: أعلن.
2: أعلن على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.